0: بابا زعب بوفري تمارون اللي معات عوز راح تسراسينون أمريكا سيبلا وابزرك وحيال علاماتات إيران حيال متكاتات تكايد الله فرنسان جرمنن أبي ممعبال وتهدرون ستاون زمدن ننزة كورس مع التفراري من بريطانيا شودنن يوكرين عصر شدشة زمنوين نفرتوكينات كذل أخالة مخانن قليتان كولج حرش حمل مالوك ساب حجي أستاذ شوعات تشحي تمهارو أمرقو أبز استفال عليه سرحات أوافير الله تمالي أبز كايدو مبل عصر شعات سنة سرعات ممرغة دماء سلستميتن سبعان حموشتان وصيخ الله وكيل إيرينا ألماز ولد غابريال زدالو تتبتب يسعب
1: كاب اتي مسرت لعلي عصر عمت أغط إيراز الله كولج حرش حمل مالوك ساب حجي زمنا وحرش عم مبعلن وحسنات مكبي أمرقات أبركتوز غبرزولو وبركزبالو كيلات حرش أفريا إنه دما كان مقتلته لو ما عمت من بالعصر تتشعتك زياب بزتفل علي عورة حرش أم مرات ركب كولج حرش حمل مالو أبزكايدو من بالعصر تتشعت سنة سرعت من مرأتا دكتورات حكمنا أنسسا زركبوم سلسة 275 تمهرو بزتفل علي عودة تمرتي أمرقو إتوم بشوعة عودة مالت سنة أزرتي سنة أنسسا تعنا أتكلتي سنة أحملتن فرتاتن حكمنا أنسسا هابتي مريتن أكبابن كومون سنة مقبن تكنولوجين تمرتم زززمو إسراء بمعارق دكتوريت 274 بديقري 181 دمه بديبلومة تمرقو دين نايتا كوليج بروفيسور ولد أملخ أرايا بزسمو عقل نايلو معامت ممراتا دحري ناي نوي حامتات سعرن توفاينة شوعة ترك أنستيوز ركووم إسراء دكتورات نفل ماقزي بعود حكمنا أنسسا ممراء مفلينة كمزلو بمتكس تمرغتي أبي مرغاز أخو المأزاو مقبي كتوباب ومعبالي كومون زلغن الزلو محدرا بحريا ويهابتي أبي مرغاز أبركتو خمز قبرو زلو وطنو عمنات قليتو ناي كبر عدوم من السر مريت ماينا كبابن أتو تسفى قبر سلاسي أبزها بوقال نملا حبرة السب رهوان تعنان زفنو من نبابرو موحس ناي منقسي إرترا ووج علماء كمزخونة بمحبار تمرغتي أبي سرح بزدلو وتمكرو حرشاون تفتات بمعبال وحسنات مقبين من رقاز أبرتي عمك صرحو تسبيت هزبن منقسن كمزخونة أغنزيبو وكل تمرغتي بوغنو نزقسمو مويا نهزبون هاقرو من بوفي سرح كمزق حسوه قالاتيو أبا موداتا بلوس لطبين إذا مزقبو ناي مدالة شلمات تعديلو كوليج حرشا حمل مالو زاقيت شوعة تشحن 266 تمهارو بديبلومة قداماي ديقري ماستريت ديقرن معارك دكتوريتن أمري الله
2: ممراتا مزازم زيكون زيادة حلفنا زيسكميو مخناتو نتبنت عزم هارو هزبن منقسن بز حيلة سرح تعمان مخفر تبقو سلوق عزوب المخانو بز قاط عمي تمراتي انقو عبزي بقعكم سناينا يسرح المعبال انقزين من نيلكم مستعلا افرام تصورهان المازوه اللي قبري ليه كاب كولج حرشة حمل مالو
0: بهماده زواسوان تكالات العلوي تمرتن زتو الدب السلطنة بعصر شدشان عصر شوعة حملة بس مران 45 تمهارو كولج كولجات دكانستيو توهيبون السلطنان تاريخنا متاصان ودابيتات دكانستيو عالم الخوي مردات جندرن معرنتن نفسها مفلاتن ناقداسنوتن كمون دكانستيون تعنان زبلار استاد زتغالي نيرو ابي ماكلاي بيت صحفة عماده حلافيت زوبا ساوان تكالات العلوي تمرتن ويزرا ابرا شبتاي ابي زسمعتو قال تساتفتي كاب كلن كولجات توكلات مهارو مخانن بمتكاس تفتير لن نزلو عدلات تمرتي تغنزيبن كمزمزو كومون نمزان نوان بواتا كتسولوات تتبيت كمزقبر اللنقالي تان سلطان تبوغنن تيز تلاعي لزعباتات اقداس النطول عرسل ازوخونن ناب كلن كبات ساحت محتينن امو داتا پريزيدنت همادة ويزارو تخاة تسفا ميكايل تساتفتي اب كل مدايات مريحن اب النتن بمخان اب ركوتن كعيلا اب نتفتاتن دمان نزلو عدلاتن كون نتن كزامدا مخيران بيت صحفة تقلالي أوديتر كاب استفال عليها تقالات من قستين التواصل سبعان حموشتان وشتاوين أوديتراتا بسرحهم زي حقوزهم سلطانة وديبو بزعب هذه قازتين يا دانيال والدو توساها تصبتها باللو عرسي ما سمورهم كتقربوها
3: ቤት ጽሕፈት ጠቕላላ ኦዲተር ምስ ሚኒስትሪ ፋይናንስን ሃገራዊ ልምዓትን ብምትሕብባር ካብ ሚኒስትሪ ምክልኻልን ካልኦት ትካላት መንግስትን ዝተዋፅኡ 23 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 75 ውሽጣውያን ኦዲተራት ኣብ ኣስመራ ስልጠና ሂቦም እቲ ኣብ ክልተ እብረ ዝተዋህበ ስልጠና ሓፈሻዊ ኣእምር ውሽጣዊ ቁፅፅር ስነ

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، أحييكم من الفضائية الإريترية وأحييكم مرة أخرى في نشرة الخامسة والنصف، أستهلها كالمعتاد بأهم العناوين. كلية حمل المال الزراعية تخرج دفعة جديدة من طلابها. مؤسسة الغلال والمواشي تقدم خدمات الحراسة بأسعار مدعومة في مديرية ملكي. مكتب المراجع العام ينظم دورة تدريبية للمدققين الداخليين. في الأنباء العالمية، أمريكا تدمر جسورا إيرانية وطهران تستهدف سوريا والأردن ودولا خليجية. كازاخستان والصين توقعان اتفاقيات بقيمة 15 مليار دولار أمريكي. وماكرون وميرتس يبحثان في ألمانيا تعزيز التعاون والدفاع النووي المشترك. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. احتفلت كلية حمل المال الزراعية بتخريج 375 طالبا.

من بينهم 20 طبيبا بيطريا. احتفلت كلية حم المال والزراعة اليوم للمرة 19 بتخريج 375 طالبا من بينهم أطباء بيطريون. ومن بين الخريجين في 7 مجالات هي علوم المحاصيل وعلم الحيوان وصحة النبات وعلوم الخضروات والفواكه والطب البيطري والموارد الأرضية والبيئية وتكنولوجيا الغذاء. حصل 20 طالبا على درجة الدكتوراه و174 طالبا على درجة البكالوريوس و181 طالبا على درجة الدبلوم. وقال عميد الكلية البروفيسور ولد أملخر أيا إن حفل التخرج هذا العام يشهد المرة الأولى بعد سنوات من العمل الجاد والتفاني تخريج 20 طبيبا من بينهم 7 فتيات في مجال الطب البيطري، وأعرب عن اعتقاده الراسخ بأنهم سيساهمون في هذا المجال. وخلال كلمته في هذه المناسبة أكد وزير الأراضي والمياه والبيئة سيد تسفاي قبر سلاسي بأن الحكومة تضع ضمان الأمن الغذائي في أولوياتها، وأعرب عن تمنياته أن يبذل الخريجون قصارى جهدهم لتطوير الأنشطة الزراعية مستفيدين من خبراتهم العملية. وتعهد ممثل الخريجين برد الجميل لشعبهم ووطنهم عبر العمل الدؤوب. وفي الختام تم توزيع الميداليات على الطلاب المتفوقين. وقد خرجت كلية حم المال للزراعة حتى الآن 7166 طالبا في شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه. تقدم المؤسسة الغلال والمواشي خدمات حراسة الأراضي الزراعية في مديرية ملقي بواسطة الجرارات الزراعية التي خصصتها للمديرية بأسعار مناسبة بهدف دعم المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي. وأوضح مختص تنمية البذور السيد برخت نزر آب أن خطة الموسم الزراعي الحالي تستهدف تنفيذ عمليات الحراسة في مساحة تبلغ 200 هكتار بالمديرية و550 هكتارا في دنب طرر و700 هكتار في فولينا بإجمالي 1450 هكتارا، مشيرا إلى أن تنفيذ البرنامج يسير بوتيرة جيدة. وأضاف أن البرنامج يحقق تقدما بفضل التعاون الوثيق بين المزارعين وأعضاء مؤسسة الغلال والمواشي، مؤكدا أن الجرارات الزراعية المخصصة للمشروع أسهمت بصورة فاعلة في تسريع عمليات الحراسة رغم أن عددها لا يزال أقل من الاحتياجات الفعلية مقارنة باتساع الرقعة الزراعية، داعيا إلى زيادة عددها خلال الفترة المقبلة لتلبية الطلب المتزايد. من جانبهم أكد المزارعون وأعضاء مؤسسة الغلال والمواشي أن خدمات الحراسة التي تقدمها المؤسسة أسهمت بشكل كبير في تسهيل العمليات الزراعية ورفع كفاءتها، معربين عن تطلعهم إلى توسيع نطاق هذه الخدمات بما يدعم زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة. نظم مكتب المراجع العام بالتعاون مع وزارة المالية والتنمية الوطنية دورات تدريبية ل 75 مدققا داخليا من بينهم 23 امرأة من وزارة الدفاع ومؤسسات حكومية أخرى. شملت الدورة التدريبية التي عقدت على فترتين مفاهيم الرقابة الداخلية العامة وأخلاقيات المدقق الداخلي والتخطيط السنوي للرقابة الداخلية القائم على المخاطر وإعداد التقارير السليمة للرقابة الداخلية وتنفيذ الميزانية ونظام المحاسبة العامة ونظام المشتريات وإدارة الأصول العامة والمفاهيم الأساسية للمحاسبة العامة المتكاملة الجديدة. وفي كلمته خلال حفل الختام الذي أقيم في 16 من يوليو صرح المراجع العام قبرز قابهير قبر مدهن بأن التدريب يهدف إلى تزويد قسم التدقيق الداخلي بالمهارات والمعارف اللازمة لضمان إدارة مالية وأصول فعالة وكفوءة للمؤسسة. وأكد ممثل المتدربين أنه وجدوا التدريب وثيق الصلة بعملهم ومفيدا للغاية. وفي كلمته الختامية قال رئيس الأركان العامة لقوات الدفاع الإريترية الجنرال فيليبوس والد يوهانس إنه من الضروري تنظيم تدريبات مستمرة لضمان إجراء تدقيق داخلي كفو. أكد الأستاذ إسماعيل صالح مسؤول التعليم في مديرية مصوع بأن طلاب مديرية مصوع نفذوا مشاريع تنموية ناجحة في إطار حملة التنمية الطلابية التي نفذت في 3 محطات خلال الفترة من 8 من يونيو إلى 15 من يوليو. وشملت أنشطة المتطوعين البالغ عددهم 250 متطوعا زراعة الأشجار وغرس أشجار الشورى على الشاطئ وقطع أشجار النخيل وتنظيف المنطقة. وخلال لقائه بالطلاب قال الأستاذ إسماعيل إن الحملة ساعدتهم على اكتساب خبرة عملية وغرس ثقافة العمل الجاد خلال أوقات فراغهم. وأكد أسمروم جزائي أحد المشرفين على الحملة أن أهمية الحملة التي استمرت لأكثر من شهر تتمثل في تعزيز ثقافة الحياة الاجتماعية إلى جانب مزايا أخرى.

تلقى 127 شابا وشابة في مديرية السجنيتي تدريبا في الإدارة والقيادة استمر لمدة أسبوعين، نظمها الاتحاد الوطني للشباب والطلبة وشركائه. وشارك في الدورة شباب من إدارة ضواحي ماي سجن، ماي فيت، دقرالب إيه، وماي وقدوم. وقال رئيس الاتحاد في المديرية الشاب محرة أب عند مريم إن الهدف من الدورة هو تعزيز وتنظيم الاتحاد في القرى والضواحي في المديرية. من جانبها حثت رئيسة الاتحاد الوطني في مديرية السجنيتي السيدة أبل راش مسفن المتدربين على تطبيق المعارف التي اكتسبوها عمليا. بدوره ذكر مدير مديرية السجنيتي السيد عبد القادر حاج علي الشباب بأهمية الاطلاع بدور فاعل في مجتمعاتهم. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، أعلنت وسائل إعلام إيرانية مقتل 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين في هجوم أمريكي على جسري كهرستان وجيريوه بمحافظة هرمزغان. وفي المقابل استهدفت طهران كل من سوريا والأردن وقطر والكويت والبحرين. وفي أحدث استهداف، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ هجوما على مركز عمليات أمريكي في منطقة النتف بسوريا. وأفاد الجيش الأردني بأنه أسقط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. كما طال الاستهداف الإيراني دولة قطر حيث سمع دوي انفجارات في العاصمة الدوحة. بدورها أكدت وزارة الدفاع القطرية في بيان تصدي القوات المسلحة لهجمات صاروخية استهدفت دولة قطر، مؤكدة استمرارها في التصدي لعدد من الهجمات الجوية. كما قال الجيش الإيراني إنه استهدف البحرين بهجمات طائرات مسيرة، كما استهدف بمسيرات أرش الانتحارية، ما قال إنها مواقع تمركز القوات ومراكز الدعم الجوستي التابعة للجيش الأمريكي في الكويت، وذلك ردا على ضربات أمريكية استهدفت جسورا وبنى تحتية في مناطق عدة جنوب إيران. في إطار زيارة العمل التي يقوم بها رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توغايف في مدينة شنغهاي، تم توقيع أكثر من 70 اتفاقية تجارية بين مؤسسات كازاخستانية وصينية بإجمالي قيمة تتجاوز 15 مليار دولار أمريكي بحسب ما أفادت به الرئاسة الكازاخستانية. وتشمل الاتفاقيات مجالات الذكاء الاصطناعي، الرقمنة والبنية التحتية للنقل والصناعات الهندسية والقطاع المالي وغيرها من القطاعات التكنولوجية المتقدمة. كما وقع الجانبان اتفاقية استثمار لإنشاء المرحلة الأولى من المحطة متعددة الأغراض في ميناء كوريك، إلى جانب عدد من الاتفاقيات الأخرى في مجالات تطوير الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتعليم والخدمات اللوجستية وتوطين الصناعات. في النبأ الأخير، استقبل المستشار الألماني فريدريش ميرتس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ألمانيا، حيث ستعقد المشاورات الحكومية الفرنسية الألمانية. ويسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ضخ زخم جديد في التعاون مع ألمانيا والعمل مع برلين جنبا إلى جنب في القضايا الدولية الرئيسية. وفي مستهل الاجتماع الحكومي الألماني الفرنسي في منطقة الراين غرب ألمانيا، قال ماكرون إن التعاون بين البلدين يجب أن يشهد مزيدا من التوسع، وإن الانطلاقة الاستراتيجية لأوروبا ينبغي تسريعها. وأوضح الرئيس الفرنسي أن البلدين يعتزمان العمل معا من أجل السلام والأمن في أوروبا ومواصلة دعم أوكرانيا وتعزيز الدفاع والصناعة المشتركة والتعاون في قضايا المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي والتحول في مجال الطاقة. وأضاف أنه سعيد بحلوله مع الحكومة الفرنسية ضيفا على ألمانيا في هذه المرحلة التي تتسم بانطلاقة استراتيجية لأوروبا والتي تمثل أيضا ترسيخا للتعاون الألماني الفرنسي. سيداتي سادتي، لكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. كلية حمل مال الزراعية تخرج دفعة جديدة من طلابها. مؤسسة الغلال والمواشي تقدم خدمات الحراسة بأسعار مدعومة في مديرية ملكي. مكتب المراجع العام ينظم دورات تدريبية للمدققين الداخليين. أمريكا تدمر جسورا إيرانية وطهران تستهدف سوريا والأردن ودولا خليجية. كازاخستان والصين توقعان اتفاقيات بقيمة 15 مليار دولار أمريكي. وماكرون وميرتس يبحثان في ألمانيا تعزيز التعاون والدفاع النووي المشترك. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام.

قلنا لي يعني اسمي محمد آدم كسلت بحال سوقا زميلي بحال جي يعني بشان تشعر ميتين سوسان كليتين تولدي أب أولى أبو مصدر عبيتي يا أبي إيه كهو قتلغا شهنت جات ميتين سبعا أربعة المواد دات عمالتيو يزي سبعا هم مشتن بلو دهن سبعا هم مشتن أب سورات السلفية.

محمد آدم زميل نايدر فكلتو أبايتا دحرنات سنتون أنصباري قويو أبز تفلالي مدرخات بمغنات بعلنات سنت أبجيناماتات تلاهيو أب كلتشحن شدشتن كلتشحن شعاتنون أبز تفلالي هاقرات إيروبا نغوسكواس جيشو بناران كنامان تلاهيو نهزبو أقل جيليو ጥበብቶ ህቦ ምዃኑ ካብ ዘሚል ክንማር ንኽእል ምኽንያቱ ኣብቲ ኣብ ገድሊ ኣብ ጉጅለ ባህሊ ሓዮት ዝተፀንበረሉ እዋን ብፍተቱ ብደርፊ ከገልግል ተበጊሱስ በተን ዝመልክን ቋንቋታት ድማ ዕላምኡ ወቒዑ እዩ መሓመድ ኣድም ዘሚል ምስ ደርፊ ካብ ዝፈላለ ነዊሕ ጌር እዩ ጎኒ ጎኒ ዝሰርሖ ዘሎ ስራሕ መንግስቲ ድማ ካብ ዙርያ ጉጅለ ባህሊ ዋልታ ኣይተፈለየን ብዝተፈላለየ ነገር ይሳተፍን ይሕግዝን ኣሎ

0: طريقة أنا زودي
1: مثل أطري أطبيغ أمر نتي يدرس زي فلت ودس مرالد كم دلالة زي كونكو هم عارك خير زربة كذا لخ
0: نو نو نو نو نو نو زينة الزربة عم بربا أخذ متركو زي سكي ولا
1: ما يك عارك تم ده أبل نزل من مركبك تعويت كها كنا يتكالا دي معين عيل زمانة تلال زلو
0: ما نشو ملكا
1: تدرس يزبها هاي تفولتن سريح أمر دي بجزاوتي ندلالة كاسبك تحطو اللو تخيليها
0: حكا فليته كم زولكو ابا خاز مت تطراطري يقولوا لي ابصراح اسم متها امريه
1: تمكي حدا يتبلن نمر ماك عكي نزيع ويتك جن كلنا عين عين ولا اسلو زلو بحفش انس تحزغن ابدو مزغت حكزغت كلا لك
0: زعبه تحزاز تصقن يقولوا تفلتن اللي قتاجو
1: كم انت غير كان اقول له تودي له مالتي مكينا كان دكان كان سبرخي بنالو مالتي من الباش جن ابز حجي اوان بمن بابرو رغس لذي يله بفول يقرب لك خط حجزون كتزاررهم كتقلال لك
0: كم اي مالت رغيل
1: كم تنسز بلو بعث بيتهم من بابرون حجزتي كنت بز لما محلتا وين انقراچق يزبل
0: مزد ابسر حصل وين طن انا زدل نصح وين زويس
1: اي جمز بحال يبلون مسخاب دو مزح حجزت لا غير كيا ترخبو محسبي بز سايتا سويت دما طراي عسبي هالو نمبر على حسابي حاسبه زلو
0: انت يتحسب
1: بلاي ودباكو صراحتني خمس زلها حبيرني نساء ابوكم تقصر تقبري بلاي ريو تحسب كذا زلها تقدر
0: بلاي زين دانا دادي
1: و نساء انا زود بدموز انت حقيسك نساء دما مس بلاي انت اسرح جميره نسوم يروحوا نساء دما تنوي عمتات دليال نمبر كورقه تركب
0: بتعب تصبو تعمتوا الجماعه سي احمد صحبير كاي زلا
1: ابز سواخه مش دادين عخيت بيك هذا له ابزول كانو طبك بلاك
0: بقى راح عن تليفون ما هبني نعاون مركب كدليني
1: قد ما يقعك نقولتي امرهم كم زلنا قلتي بلوم
0: غير شواته
1: أسرت عن مشي
0: ماك أتصب
1: ماك أكي بل صراحة لا تنمي كيدا
0: ماك حاري بروح معك
1: مرحبا شاف كم زي أجير كاب حانت قزا خاب كلتي أمنا وسط كاب متشو زلو هي ودة نبر هو اسمي زغور ما بيوتي تماما
2: إذا أنا مليون قد إنها تقف هات تخيل الله قلس اللوة وين عايك تقني إلي أتكبر زلا ويلا انتي مبرني مليون سنة تكتري إلي تخيل بملكة تأباي هابتي زنا بتصفت بخلي إزولتو أمو انت هاد أولي دوا ودي فلوتي مكيئل هونز أبوليك هنا أبكد مئو أبساتر هالدومو دقاخ حتى حدي أخت ولد

0: واحد جوه هاكنز يعني.
1: هو
0: موس بيزحك بتقوله
1: جذب لي ما هوكي
0: كيف كاس بيزا بورس خاطئ لك هاي فضلي.

0: بلعبه
1: تصقيبه بحق تصقيبه
2: زي تبلع قال اترف زي حسك هذا الهوا الدايه
1: بزيك العالم تصقيبه دعم دعم بلعنا
3: تصدق

كلنا ديتا دين كمزي قول صغمزي كمزي انت خوين هذا منتاي كبرت هذا اليوم ودي كمزي انت خوين هيك قدمها تقدمها ترايز لك

0: هيلو،
1: سالينا رهي
0: اوه طبو الله من قبل
1: تسمعني لك تراي سمعني
0: و من يخبى
1: ادا مايك بلاك زدالي كانوك ناتي كاوت رحيك
0: اتغال ايكا
1: كالاي عبلي عليك كور رزق الحالي قاس لزولو تتقعي لايك عمشت
0: اوه نايم تحرق يا اختي بلالغ من يخنصغي
1: تاو تراي

0: كده في ايه مثلا؟
1: كان
2: نا ديخا قدينا رايك دوف قبل علي عزخون قيمة يتحس زي كاز قبل كاز صنحكم تصقمات بصراحة بكرات تبزح لك انت هاي تصقم
3: ولا عندي
2: مليون ولا حنت ملسي كونان بزا ملسي زياغ انديك يزي شلي لك انت عادي سكاني كاب حجي مدحرا يتصمم مكاني هو ابزي اتو اتي اقرسة بسيعي مسرح خمزة اتو خاتفلتيها فلتيك وين محمد غريم كحجوزن سلاديلمبر طبايكا اصبيقهم سلازفلطو حجوسات كم زي يكونوا دغاغي ما نغيرك لمن تاع يزغلو عي لمن تاع يمس كل سب قنچرچن نبلك اتخيت سمع عندها لا
3: هو سمع قال
2: امو ميلال ودي قرب حجزن قرب وا كم سب اخر كان نبلك خاص ندحريت
3: زي صغي مو چني انا تاوبا بتقلى متسكا بزقلى تشنقك عند ابي تشخا
2: نادي خان تخينو بعلي الله خايت تشنق يعبي ناس كل سب صقام كله ويخد ناد كاغن نز بزح صقام تولو زلخا سغير كيا حجي وان عقل طريز ليك معاكم كو كاب قال السفل صقام يبلك جغا سرح جميل راس زلخو ايت سكف روبي الودي اتريخا زلخا مويا قليل يكون غنا ان ايشتي سلا زلخا تقديس كان تسريح خلو طبعا انت حويسكا ابزع على درجه تبصح قليل راي النفس حق الزامو بعلاقة حق زكا بجي غايت حمق زودي نا حجنا يمشي سرح سلا زلكا قلتي فلان المسح رسيعيخا شكرت ودينا سلا زلنا كان بصراحة اختم الناس كلها تبع الاخر

0: رزق داي
1: أزمور وجنيتو ربنا رأينيتو
2: شامعت لبرحمته سلايق الأمته
3: هجب وطعميته تقوم حقاقيته.

0: وتلاكم يه والحالك علي جنك لا لا قبا يسد ويشق سكب لوعي اللي ملك بال
1: هتو ما سنايت اورو اتلا درجه تاب صحوا حالته وكيروم هيني قرب هلا بس
0: يبو كير من جمال لا تاي لتصبره كم بيلو وحري اسوا درجه اندب صحته يوم عام السواق لتكرل بالهلا
1: سواق النوس حق قبلك اللي حتى درجته سواق اللي تسحل له وسواق النوس قبلك اللي حياتنا لا عبيت مدرسه قابت كليت
0: ابقى في مدرسه قبي اللي حصان يشقي وادق المتكراي سوا من التكلفه هداي للسلوم هلا قبلك اللي
1: التكاليف غير قياس سوا لا فقر له حالته خلطته وانا ما يايده لكن سواق لك اللي قرب زحم قبيت اطفح تقلهم واروح ما تامرتهم كليت
0: اللهم اسر لي البوم لكن اقل من تعبه له وبلك ليكو ازل الحصان اي شقي واقل قياس سوا شنط ناي لببس كنابرا كنا جدلام اللي قوم على منزلام ودو أيوة. وبعد ما هيني يم قالوا بطلبات لسؤولهم هلا
1: كان اللي خلطنا له هذه تحته عندي كون سوا كله باقي تامري حكومتنا هيني اللي عند امرت ليكي كل تحاز حاجات قربت تقول انت سبت اللي تهيني ولاد راكبام ودبورام حتى قلق بو عند بيلو نبريت لك باو بعد حاجات يتنسوت بالليل لكن ما قلق بحالته وادين صديهم ابو
0: كازن اجات ولا شيء اللي جمال ام امان سوا ناس قلتو ديوت وتبلين اللي
1: امبل شك ناس ودي جمالي يكون من جمال الحنقور ايكي سوا انت بتحوك مقبله اقرحوهم انت قبو وادينهم مقبله سوا بس بلك اللي يكون حياتنا لعبي مدرسة قابتنا كان
0: كباب رب لسدي
1: امين حطي احنا بس ريكي تدراسو تنفعو اكتبت لك بقى بعد حاجات قلنا هبو وقلنا مكره لنا
0: بس بس بس رب لسدي
1: امين
2: ايوه سامعك لك ايوه ثلاث ما شمعت هتو جيسبو وبعد ما هي ايه تنقصو مناني كل الرأس من تحت

0: قدامه قلت لك بقى لباني سمعني ليك مرحبا حبيبي دحن وعل يلا السلام عليكم.
1: ايه حالته؟ ايه مثل اسمه شمعت البث هاجي ليكي
0: ولا تحكي سك سهوات تبقس الليت
1: ما شاء الله
0: اقلال قبنا بريت ولباسنا الدال لينا
1: ايوه
0: ازاي بينات وقلو ترسعكم لنا
1: جامد ايه
0: وشامبو وكونديشنر هي وادي تقليه اللي يكون الا ولا
1: بس بس بس حالته حتى يتحدوا منا باليوم قل لعدة سمعين ليكي وانتي ما كم سرحال تقل وسديها ليكي بس كم الا بس ذيها انا نوصق التامري ولا تمسنيتش وود حالي قيس لوسك ساوا اقل له ود حالي لا تو ندس لفكو وندتك لفكو دلا الاولاد حزيو زابيكو قلو
0: رب لهبك
1: لا ولا تمسنيتش لكن بس مكم ود اقلا قاويه ليكو وريشاي كمل لا تامري اللي تات بس كل راسي يلفهمو
0: سلمى ولج من ازازر ايه اللي فكتو قلت امري فنقح فجر ولا تقد قيس ندلي سك ساوا اديكي تتعب لك
1: الا بس امانته رب لس دبلدي يكون الا قدام اقل ولاد تل وقت اللي وتقلي من يقب مو دول وتقلو
0: اما انكيتو بس لسبب لكن تليتات كل راسي يلف مو كان انا واب ستل دب الليتات اندي نتفاهم سك اللي احنا بس ايوه انا لكن سن وامان قل افهم مو الكيت
1: بس افهم افهم بس
0: افهم
1: يا مسناتي يا تريفه
0: استيت
1: ما بدعم لك كركديك
0: شكرا شكرا

0: Ach, Meier.
1: حاجه كمان الوالدين مقبول لهم اللي اجنيتهم ساوق اقول لك رو اكل اللي يعني تخلفت اتنفسهم فرضوا كساير ميتو
2: هذا وين تم خسيك نوسهم ولادهم بالريحو ومنيتهم ودوا لهم هل احنا لدك هاكينا دي سنه حتى بلا من شكي
1: كل ودينا اي فالكا اي فالكا اي قبيك كبير انت يعني ابا مخصبك ليه تيتر ايوك ميت حيلك الأوروبوم ومعذرات أسركم صلها الله وندقها مركا إبل رأيوب لك هليك وأنا حريني اللي كله يعني دولة بين يوم ولبون بالمناسبة قد أمر قدام هي قدرات حتى يكون كله
2: سمعني قدرات لبو لذابك أزمون أنا ما نشاكي وقدرات لبو هي جمال ولا سواتي بار أنا ما غسينا ليو
1: كلا مشكلة ميتة مهلك كلا جنيت لا جنيت وبس نبلا لسنانوم ودوائق الليدو معدرتنا إلى بيتهم كل رؤوسي عادة وقم لأتوايها اللوني حرا هي ساولا لتكرجنا نبلا كتبت وإتدرس وتقول لهم فعلك قدر يعني آلاتنا يا مدرسة بعد حتى لا تحزيوني أقل ما حتى لا تحزيوم أسلك حكومة كله لا تحزي نوسا دولي تثبتها لي
2: هذا اللي منيات لقبته وروتك كمنياتك اللي ليه زمن اتلالاتو انا وانت نفهم كله
1: يتفهم
2: ينفهم
1: دعمتو دعمتو كمين اللي شيء اللي اترحك وتقدامك كم سلمات ايكا لو دول هيك اللي تفهمك كاتو لو دول هيك اللي تفهمك كاتو
2: بو يا امريكانيني انا اللي ذات اللي بين قدامي وقدام تعري يا ابن يا ريت من اللي عندنا ودوم مسك سوا سعره وبقول انكر وأزبينا ديبو وبارن كر أوروما هي وسديناهم
1: لا لا لا لا وأزبينا دبل ديكوني وسدينا بس تنحكى أنت كميل مبلا مكسب قبل كليكو كرا سدايت وليتات كل رؤسي يعني سدايت وليتات وتفاتكم يا هلا خبرك هلا يبنك ياك ها هذا هذا أنتم تاني أنتم

0: السلام عليكم حلتو.
1: مرحبا مرحبا سلمى.
0: مرحبا
1: مرحبا مرحبا
0: مرحبا
1: مرحبا مرحبا.
0: سنو علات
1: ولا سنو علات؟
0: لا لا لا لا لا لا لا.
1: مايك مايكي يوم راياتو يوم لا تلمت عندكي منقط عباي قلت بقاي سلعك مثل
2: منقط مع عباي وعباي حلتو يوم جيراننا حتى ريك سوق مسافرين تعالكو اقر ولا ترى قبل حاجات لا يساوا اروق النزاب كرينا وإلا عدى حتى من يوم إبا في دب إبا في دب عصر ألف من أفقره كل حزية حاجات إيكي يقول لها أدواتها تبلا يقول لها أتقاعدين ألا أنا بس ما بيرك لكم دي كون قليتها يقول الزالوك رح تزعلكم
1: لكن سلمة ولكي إقل ما تكرايك ساوى لأدواتي بزحت حرحنا أكل اللي قلنا أفقرته بهالاتو
2: يا حالتو اللي بعلميته أربع صفنا اللي قلت نسأل ليه تقلك والكار إيكي إندا سلفك وإندا تكلفك متقرسنون اللي تقتشن ليه تقلك أنا لكن حالتو لتفرن اللي تأمرتان ليكي من سورة ولكي ساوان دقائيس اللي ريشاي لكن لا بس تبالحي يمثلني
1: لمشكلة دي ما تبالحوت وي ما تبالحوت يكون لمال لتركب من تحقلته
2: يا ما لازم يكون قل تركب حالته تسلف وتتكلف ياه يا قلبك مقبل تأذبه أنا هي اللي مواديتنا يلشاي سبت لأفرهن ليكي فك ليت أزال ليكو دي مسانيكي ودي بقدامي
1: فك زرأس النيتة لما لا تسلم أولكي مرة بزحة لكن قدام أكل لكو فلق فقر
2: لازم تأكل اللي قلنا أفقر لازم تأيوة إلا رأيكي كان واجب درس أناها قلنك دمه اللي تقلني
3: سلمة لازم يكونيني كره اكله مسوتوت ايام لكن تودوه ليكم وحد ما انت لازم نبيله
1: نجا انت اول كم سال حالك التناسي وحر سلام بدي تبلك اوالد بدياك تاتي ها حر يعني اب لازم ولازمته بس لمال شويه بس حلا
3: الله حتى مالي حكومه اللي تاتي تايدون كتامر لكن لو والدين نو سم كم سلو ود روحهم ومقدرت لي قلب والدين سم لكم هلا
2: يا نجا ولا تقلاتو من على سنن وتديبك
3: قال لي دخلنا عقب بنقول لنا بدل جغرا لو والديهم ظروفنا يحدنا يوم ده امروا لا درسه مكم سله حازيو لو واجبك لي دول واجب الا لكن سرتكوت وبيبرت لي طاط بس
1: لما لا تبز حسن مولك ما جات امانات
2: حالته اي بزحه ويبزحه ان ده سلفك وان ده تكلفك جناك بس تشنن لي تقلك سمعيني ليكي نو استاذنا جان انتي بدا ما كنا تبلي كم الا نايفك من زر الحيسكي فجر بتسدي

0: هذا اللي قد مكر يا سوا قبل على تبذير اكو يال اقل كم اسر بلاكا اتعبي
1: تبذير كم سلطو ده سنت فهمي كبغا كمي ها
0: ولا اي ادم لقضوات لازل هاد قاعده لكن اللي قبل على بلاته جناهم اكل تخليفتنا هدايو لحزم منهم قبل من جنبي تعداش امو مالا
1: ايوه ايوه تعداش امو ايوه حكومات ما اللي عند بيت يعني لجنا لدرساي لساول لتكري امبل اكتبت ودراسه تقل لنفعلك على الدر الاتنا مدرسه بعد حبت الى تحزيت بالنهلي احنا لوالدين لكن بس ينسمع انا كميل ينسمع امامنا
0: هني لك سمع لنا الا بس ليك ما انت ايوه لكن كرم ستل وقال لها مثل انس قل امر هبه
1: كان توم ستل هي يعني جناس هاول اللي تكرم من الفكم الا رسل لي يعني تبهرسكم وكميل
0: والله يهرسناوني لكن مستل تبذير لبا سن الدليه وتفتيها بس بركي جبل منا قبيات امر
1: ثاني الله كبير
0: هذا حدار انا دكان قال افتح لي جيش من كاد حنوا عليه وانت ما شغل متحقق
1: هو كلنا قال لي جيش تيبا كلنا قال لي جيش
2: بل هاشم لا لا سك ساوات بقى سام علي اكل تكلفتنا هدايا قلت هدايا قلبك وقواريك وقاربك سك ساوات بقى هديت قلت هب لازمته
1: تهيب ويتهيب ملي
2: مالا انت تقول لك تهيب ويتهيب ولم هي قاتو بتكده سرنا انا انت شوية دحان سب انت دي بيلو بس عليك لكو
3: مالا ما ليس بحس فعني الا حيت اتكم نهلا بيتكم مسامير وزوبت عما وتام ديت امرو
2: لا انت نوصل مالا حيت اسم تلك انا حيت بس عليكو من تأمر سرنا يتأمر يعني حاجة لني عليك لازم
3: شاي انت هما سلف سألية بلس قلي حيت احنا نهلا بيتكم حاجات قلت ساقلو وتسراقوا مسامير وتدام انتم ايفالكم
2: ملي دول دول قرمت ناي بيت عفش قل ساق لديبا أيوه. منصورة وأم أبا مسامير واتديبا ها
3: تمام ولا حزالكو كل حيطة ملي كفت قبريكا
2: يا رب صبرها بدنا نوصك عليك ملي حيطة تتفارق وتتهمج
3: ها بس بس بس بس كان تامر يشاي ايه تحرك قدامك كل حركة كمسال حيطة ريكا أيوه. لمسامير زبوطة للشالة وللتهمج
2: ملي انا دول دول مرض دول حرك اللي بيوجعني وادوك اللي بيبشول الى لما
3: اموري كون حق حرك قال لي شال بس اجلس لك والله الحمامات ريك البحر وقال الاته اي للداوي وقيت لايت تدقق
2: استغفر الله العظيم ما تبر لي كمان سمعنا مالي انا بس دقت يا سكريت بطني فر عليه
3: بس انا لديك انت ها هابل بلي لا قاري لدول قدم الله لا انبوتا معنين ميت باقي ست منك رسع كام مسلم
2: سو قاري تمن لا قاري تعبلي
3: لا لا كساوا وقلب بربوش على كلا بقس يقول لك شويه فقط كو
2: ايوه ساوات باخر الساعه على كمان كاته سمعني التل برنامجنا ساوا الا قدام لازم تعال كنا قلنا بزر وقلنا بيبر هلا قلنا
3: لا لا ابدا قل لي بيبر على بوني دراسة قلنا اتنايتهم ودي بدراستهم لصديهم حاجات قلنا مسقلهم ضروري أيوة. أيوة. لكن ريكا اللي كلنا برا وقالوا دي بس هبت هلا ضروري كوم حرتين زاد دراسة اندس حلاك من سواق اللي فقرق من قبي أيوة. ما كنا برا لا تحزيون
2: بس بس بس هاشم اذا ما صحك الا انا حزيا من قال فوق تعالى كرسال ما الا امان الا بس امراته اللي عليك هلا فهم انت
3: مناته هين ملي لدراسة شوية تاكر قلوم وتستيوم ونبرتي تتهبوا مسنيت لانه عقلنا ود من ادمكم سله رفوت يا ريشاي رفوت مع لقيتين ايش بج بج كامن قت تحابر ومع لقيت عبايان بج بج كامن قت تحابر

0: ham shay bas bad taabart yaa
1: male kod ke jile kan da eda sani alka subhana allah han ka hokna kam sar kalabat qalab ka kan ha dur hatte bazrat bil dur hatte tabdrat bil kod ke jile kan
0: ya rezem ana bas qulubi hileko bas fumiye hileko mandi kon awalla dunya yani hayat male mizan aqib tagilmi taadikal halaya salas qatrah labdiya ma ala qatrika ala nda taqab girma tabiat hala fakala ban وبقر مهلا طبيعات بند تمام وبند سكركريكا لسلس كترح نايل ما ياتك ترسع لبك وتحنك يعني اللي مفهوم تبس
1: بس جسكو على بات الله يا مر بلا يا جماعه انا اللي نيجر هاشم بفهم انا اللي ذاتي اللي تفهم انا كل انا بس حل بعد هزك لي الله حالتيكو سبحان الله سل اسقط رتماي وقرمت طبيعات وانا سالي مع المسؤول عليك يا جمالك الا هاشم مسح ياي هلا نوصل اسالك لابدا من عروج اللي على وجهني ايوه لو بيحذار يكون انا مبلو بيحذار لهم مثل بس بالحنا منه الو زين مرحبا
2: مرحبا مرحبا عليكم السلام مرحبا يا شيخ مرحبا ابو
1: يبال
2: ما شاء الله ما شاء الله
1: سعد حريناكم
2: الحمد لله الحمد لله يبقى بخير
1: ما شاء الله
2: بيتم الله يمنع يا وسك
1: ابي حدار من مت على الوجه وسك
2: الله اكبر ايتي بلا استغفار بلا اسم الله ابا هيك على الوجه ميتم حصله
1: ابي حدار انا بس على الوجه الثاني ده لا اسك سهولت بقسه جنا
2: ايوه
1: هديتنا هنا برنها بتورت عبتني وانا اللي عرفت اقرا فرقكم لازم تكون قلنا من امر غلط يا ابي حدار
2: دعمتو دعري شاي دعمتو سوالا قيسو أولادنا أولاد قوورنا إقلنا سجع والأطنايت يعني واجبتو واجبتو إتاكم صلهوما مكر وإقلوم لقبئة كتبت لنا فعوم أمروم وفكروم للأفعيح إقلنا هبوم سنيتو سمعنا ليكا
1: تمام
2: إن سدو الحلفة بيبر لكن كل الرسول سني يكون وقلقته بالمناسبة وحكومة ما هي يعني تحذر منه الليت وتتفانى منه الليت يعني
1: سنة لكم يا حضر أيوة ورأيكم حتى هلا
2: أيوة
1: من هذا سمعني ولا في من نسأ أمكم
2: دحنتو دحن أبشر يبا أبشر بس لا سمعك قد ركبتو هذا إحنا مقلني ديتو مهلكة أول نفسنا يعني لقل نسايح وإلا قوورنا وقدامنا كله يعني إلو قلنا أفهم وقلنا تفازعتو صاوة بالمناسبة أكان ديمقراطيته سمعنا الليكا
1: تمام
2: راكب وحاقل كله بلا كليب
1: أيوة.
2: كلهم يعني بحتى ان بحتى ان فناتاي لقلبوا للتروتا تقدامر ازي اللوم لراكب امريكا لراكب بس حام اللوم سينام وحيلات لقلبوهمكم هلو ده امروا مشاعرنا اللوم قل ابو هلا قولوا ها نفسهم ليتا ولا هليتوا اللوم قل روا ولا بوم
1: سنة ما انت سنة لكم يا حدار
2: أيوة.
1: انا بس ازو بحدار
2: ايوه
1: اقنعكم
2: ايوه
1: واقول سلماما
2: ايوه
1: قل افهم مات
2: بس هتا طيبة
1: شكرا
2: هتا تحد التفهمت لنبير يلا دعوا علي دعوا علي
1: بارك الله
2: فيكم مرحبا أبو ريشاي مرحبا
1: مع البكير
3: سنو علام
4: مرحبا لك يا توليك مرحبا يا لطيف نجاة اللي شغلاتك فوت الضباط تليكي
3: اللي هي بات قلاسها ولا قوشة دراسات
4: رأيي كنتي إذا حالته إقليه وقلكي بيبروت ضربونا علو هتا وحالا نقوه هياب للزابو وفاق زرعه لو التعامري كلنا هم هيابات تنجاتو لك كده
3: حالتو إيه؟ الهيابات سواكم قيسو الذي يقول لنا فأما أكتبت وكنكم سألاتنا ما فيك
4: بنجات أنت مع الأمان بعد الهياب عارك من قبل أفول باس مسل ونبرا إزابيك قلهم
3: حلو الله سلوه بحجي النبريت والباس مقل لك بعضهم نبرا من دبي دي سوا قلبه الله واللباس هنا يوم كفيه انت لكن بامان عبوتنا دراسات حز اللي هيك من قبي اقلهم لنفعهم هي بات هي وان بس
4: امانات نجات ولك نبره حيل فايد تحلب يلا اكتبت تنفعهم بس لا كنت نزح حتى لكن دي بهلته تحب لها قال لها بلا في الليجن قال حساب دي باتو اذا لكن العيال سبت رسالتنا اللي هنا تحن على ايه
2: بس معك لسنا معك
5: إلا ولات لازم قلنس دايها لقلنا ما تحس إنها تقلتك بقى لبان
6: أنا هم أقول لكم لك حاجات أكلنا نفع كم أكتب أتمثل قلنا هبها لقلنا دي يكون إلي نبرا وإلي ببس عطي نفع
5: أب ستل ولا تحطكم من تقبي كنا ويوديكم لكن دحان رئيتكم اللي
6: سبحان الله أنتم لا تاقي لكي ولا تحكي ولا تحكي مفرق بات حتى يتنمامي ما لقيه جاجنين ناشتها

0: أبسطن أنا جناي أناني من شرف يا وعلو
1: السلام عليكم يا وعد كميل
2: مرحبا
1: سلام
2: عليكم سلام
1: كميل
2: مرحبا
1: مبسوطين أدوي سلام متواصلة يا
2: أرحب
1: ها
2: أرحب
1: أد بكيت
2: الحمد لله
1: أخبار
2: أرحب تفضل
1: ها مرحبا مرحبا
2: فوليكم
1: يزيد فضلك يبقى فوليكم
0: الحمد لله
3: يا وانا فجعكم سبحان الله بالله باكل بيتكم وأسواتكم سن نوقول على دحنتو
2: هذا أنا إلا مستل متملاكنا بي من يدك أنتو ورد حتى أسك سوا تتكره لي هذا مش بلا نيد متاكا لازم الأدام ودي هلا قني يدو يقول هلا أنا هذا بلا نيد ولا حاجة هلا نفعني دقل بالله ليكو
0: أقونا يجلس ده يا حزا لما لكن ناكلين كم تقل الأمر
3: سبحان الله قادر يا جماعة الكير هدو يعني انتم مسلت هليكم تتبوصون ليكم ما تعطاكم هليتيو
2: بو حدا هرماتي أبي مسلي هلينا وروتها قبيل عبدالله ومستلني بيبرت بلي وأنا بيبروتي لتحزيني يبن
3: دحن دحن كميل دحن أنا أول بس يعني قروفهمكم هليكم سمعون هليكم أمبالكم ما نوصوا بلاك الأسر كل الأدام بلاك إلا بس عطات هليتا أذي عن حلنا إليتا بس يكون حلنا إلي يا جماعة
0: كميتو
3: تمام دول قلنا ولادنا إن رشدهم هلينا تنبل ندبرهم يا جماعة إلا تتبلع وتستة والباس والليتا مهم يكونين قد أمره قلنا درسائل تنفي مكر ونفسيا أدالهوت الحزة لدرسائل ساور لتكري
2: أعدال أنا ما لا تقلب لي أنا سمعيني مستل اتقلت حدال ولا الذي كان كل هبات ومن تبليني نكمل ابنك وكل رؤسه حل لكن ما انا قلت امرك
3: دحن دحن دحن يا جماعه الكير حكومه ما يعني الا تبذير اللي خلقتكم تند امره تحذر منه
2: ايوه
3: ساوهي قلنا امره لبنا ام كله ومدرستنا يا حياتنا ثبت اللي انتم ازاي يعني لطفنا تكتبت امرنا على الاواسي وافكار على الاواسي والتدراسه تجلس ديالك قدر لطفنا يعني علم تركب من لا تقدر قولوا ان ذهبكم صار حوا عنديكم لباس وانا برو اللي تهدي بيتو تعذبون يا جماعه الكير
0: انا متحسنات قريت بحس بعلكم اذا لكن دحن نبراهم وسيفاهم حكومه اللي تقولوا حنا منين نتطلب أداليو الدمير الحيس وقلنا أيدهم بنا أجنيتنا دول قيسو لبعد لكن حكومة اللي تقول
3: بس الله يرضى عليك ريكم ستن إلا مفهوم اللي تقول اللي تحزلها الله لا تبلع وتستة ولا علم بعبيه ناسو حكومة الدوليتو هاللي لكن هناك والدين جنانا عندنا تبقس لا تقن نركز لبنا زيادة أمرو للأفايح والتمدرسات لصديو هتو قلت لك بقى بديبو لوسوقنا هنا
0: أيوة.
3: تيكوان كلها هلا جاهزة هلا
0: أيوة أبسطل قدوم أنا عفو مني سامحوني
2: سامح لله سامح لله تناي خلاص قلت فهميكي وحد أنا ما بارك الله فيك هذا مستل نيجي استمع كتبت كتبتك النزال
0: سني
3: تمام أسنى يتفاهمنا ما تفاهم سنيت يا جماعة الكير أزال الشيء المهم حنا كلنا يعني بطت قدرنا اللي فهم اللي كل المجتمع وشو عبيه وترحنا كم سلسابك اقلني دبنا هذا نوص انا ريكا
1: حنا حقو كنا تفاهمنا انبسطكو والله انبسطكو الحمد لله رب العالمين ايوه والله ايوه

هشام وحشات متقبل التلفزيون إريتريا قازر السلامة ناتكبت دي بنبل اليوم لدى الأخبار اللي ساعات لا أقرق لكم سليمان محمد سعد أنا كذا بعبي أرسوك لنبد رئيس سياسة فوركي الرئيس مجلس سيادة السودان جنرال عبد الفتاح البرهان اندت كبته يهد قمصلو وزارة حرسنا سنة كل 1020 وسس جمام شغل سر سنة ناي أقاليم وديت

كلية تأهيلنا الزمني. ኣሜሪካ መደነይን ዲብላ ብእቱ ብዙሕ ማዕሳክሪ ኢራን ህጁማት ትሩት ወደ ክምህልት ፈረንሳዊ ጀርመን እቲ ዓስከርያይ ወናይ ኣምን ዕላቃተን ላረከዛ እትፋቅ ፈረመያ ብሪጣንያ ዋ ስዊድን እግሊ ዩክሬን 16 ውራት ጥያራት ሓርብ እግሊ እንደኣ ዲባ ካምቱ ሸቕሕ تفاصيل اخبار رئيس سياسة فوركي يوم 17 جولاي قدم زهر اقل حجار زيارة شغل اسمرا لامسع رئيس مجلس سيادة السودان جنرال عبد الفتاح البرهان اندت كبت يوحد قمسلو لدي بقاعة هاقر لا قبع هدق علاقة كل إيلا دولة تطورات حرب دي بسودان كامسلهما كل إيلا دولة لا قسس كدينا منطقة ودينا لركز على رئيس مجلس سيادة السودان جنرال عبد الفتاح البرهان زيارته عند أتمامه ساعة 3 حقو الزهر عدو أقبله

0: وزارة حرس دي بي أولاي سرسنة كلال في أزر وسس دي بي أقاليم لا ودي توراتاتا كام سلهما متقدم سس سنة دي بي نيش ومكسبيت قرهات اتيوم عصر سس جولاي جمامت تفاصيل الخبر من منصور عثمان تابعو.
1: دي بلا اجتماع حفظت ماي وتربت بنية كزانات ماي مشكف وحايز حالة كرم أتباز حوت زر وجيب أفريوت شفر طبيعة عمار حملة وفريتات عافيت بكل وأنسوس عبوت منبرت فريات نهب وزعوت سوسيت وأجهزوت بيج كمسل هما متقدم فعالية برامج نيش ومكسبات قرهت ومسلو لتقابط أقارات تقارير قدمة أسكناي دونغو باورح جون قاب بهلا تايان من لا كلالف وسلسة لبزحيه برنامج نيش ومكسبات قرهت قلق بقديبا لقدر دقيت لا 1607 وكل أكل منن من لوحد حتى عائلة بزحاتي من ولعل برنامجكم شغيابو من لا لتقدم تقارير فهم تركبا مشاركة دي بلا تقدم تقارير حقولها تقوم متمدد ودور زرق وجيب حالات للتوزع سوسيت كمسل هما متمدد متنفعوت شفر طبيعة ومتابعة وجيبة اقل تقبأ للبلفيناتات بعد وأرى قدموا وزير حرس السيد أرفاين برهد دي بلا قدم يا ناي مكلس كلمة وزارة حرس كزالة بمونة تقل كله اتكله للبالهدف دي بوقتو قل الشك أبو متنفعت نيش ومكسبايت قرهت كمير حي استراتيجي قدم ابو كم هليت اندحبرا اسك الا سجول له لما تقدم للاتنايت من ماتو كلهم سب مقدرة حرس لاسك الا نفوعات ابو له اللي عائلات كم مدرسة حرس صوت اند تنفعوا ابن ابما تسبال اقل تقدم ابو اتفاق ادم وزير ارفاين اندات لا حفزت ماي وتربت اساسنا كل جنس عمار حرس سبتو التلقار اللي برنامج سني اند فقرة متابعة وجيبة اقل قبالو كم لا تحزيم افهما
0: بعد خبر حقون تحدي بمحبر وطن انسات اقليم ساوا ووقولات مؤسسات تعليم لا تنزمات اهل اتيوم عصر سس وعصر سبع جولاي دي باسمراء قل اربع وخمس انسات درسة كليات تهيبا لا تأهل تاريك تنازيم انسات دنيا يفهم جندر ومساوات نفسك امروت وحزوتو كام سلهما انسات وفعالية لألبل الرئيس لا كم كم اعلام دي بمكتب مقباي محبر وطن أنسات مسؤولة أقاليم ساوا ووقولات مؤسسات تعليم السيدة عبر راش هبتاي دي بسمعتها كلمة مشاركة من كل كليات لا توكليا درسة كام تنحق ولا شرحت قلوق إقلن لا هلا أبكات مهرو اندي فهميا دي منفعة إقل لاو علاهو كام سلهما إقل سننا مثل إقل لقباء كم لتسئة دي بن شرحت درسة بجهتا لا تهرسة رئيس مهم سبتو دي بكل اقل بصح فانيا دي بدنقوبة رئيسة محبر وطن انسات السيدة تخاء تسفى ميكائيل مشاركة دي بكل مجالات مسلسل نيت اندي قبايا دورا اقل اتردا دي بوراتاتن هي لهلا ابقى

هاتوا أمان أجل لميزنا مكرت دي بمركز تأهيل قوات بوليس وأمن دك محري أجل مدة كلي وريح مهنة بحوث جرائم لا درسو عصر كلي أنفار بوليس يوم عصر 6 جولاي دحرو دي بلا مركز مسؤول فرق دروس بوليس مجر عنده محاري لأب فعل ونظر لا تهبا تأهيل ما أنبت دروس بحوث جرائم حاقو قول بحوث تكنيك بحوث جرائم فهم حدود لاتو جرائم وفايل بحوث الداليوت 10 نساءات دي بأكان جريمة صور صورات قانون إنسانيات ومتابعة دراج وناركوتينك بقبي نزم لا قب جرائم ماليات ومسلو لا لتصابت لا كم على تشرحها دي برنقوبة قل درسة شهادات تيبا مسؤول فرع إدارة ومالية بوليس إريتريا ليتنا الكولونيل هايلي برهي دي بلا حالفة فينا درسة لتفرورو دي بو شغل محافظة وفهم كافي كم طلب ان دي فهمو شغل سني اقل لشكو اتفاقدا دي بباسع من يوم 8 جون اسكي يوم 15 جولاي دي بسلس نقطة لا قبقى وراتات درسة عمار كرم أوت شغل كام تشكا مسؤول تعليمنا إلى مديرية أستاذ إسماعيل صالح شرحا لا كلمة وحمسة لا قبو درسة عمار كرم شاكروت اجعي شتيل اجعي شورا دي بقاد موتاتا بحر كام سلهما قريج اجعي تمر موسى ووراتاتا ندافت لا كم كما شغل توم لا سرقلو مثل درسة دي بلا وديو هدق أستاذ إسماعيل لا شغل دي بوقت عرفوم ناي شغل لما دا اقل هلا اقلوم عادات شغل اقل طورو سيدي اي كامتون دي ابرهو دي بوقت شغل لار اوا مشاركتو قل حمدا من متابعين استاذ اسمروم قزائي ابي جهتو لا اقل مدة اوروت وريح لا سنحا برنامج شغل ات رأس لا لهيبو منافعت عادات محبراي منبرو قل اللي تربي لأبو تدور قليل كم يكون أفهمها دي بمديرس سجنيتي نايكل إيسا من تأهيل إدارة وميرحيت قل 107 شباب تهيبا لمن 4 إدارات داهيات بهلت ماي سجن ماي فيت ماي مقدوم ودقرة لبقى لا مسأو 107 شباب لا شاركوا ديبو تأهيل بمحبر وطن شباب ودرسها وسبع شركة شغلو لا تنزماتو مسؤول محبر وطن شباب ودرسها ديب لا مديرية شاب محرتة أب عند مريم تسمع كلمة لا هدف تنازيم محبر وطن شباب ودرسها ديب دقة وإدارات داحيات قل للترد كامتو حبرها مسؤولة محبر وطن أنسة أديب لام ديرية السيدة أبرش مسفن بترتا درسة لأركبو دروس قلشك أو أبو تفانيت دي بدنقو بام دير مديرية سجنيتي السيد عبد القادر حجي علي لا شباب دي بدواروم دور مهم قل هلي أقلوم أتفقد متقبلتنا حقول لحجار متعديد موسيقى هذه بأخبار كاريجي نتعدي مرحبا بكم بدقمان امريكا مدنيين لبئتو دي بزوح مع ساكر ايران هجومات ترود وديك مهليت وسائل اعلام حبر عام بنيت تحتيه مواصلات مدر اقدهي بين توتات قبي بابور كام سلهما مكري طيارات ومؤسسات بترول اقده مع ساكر مدنيين قبي اتهلا مؤسسات ددي ميسايل درونات لفر ديبو وبنية تحتية سلالاحية من له جملة قبقى ديبو مع ساكر كوم توم تحبرا أمريكا التلا حداسة فرارو عسكرية طيارات حرب درونات ومراكب حرب تأشارك كم هليت أمور هلا انبل اللي إيران كم بلي سنايلا ديبا قبي لا حلا هجوم ديب أردن كويت قطر بحرين ودول بعدات ناي منطقة مقباي مفقار صحي ديبا هلا مع ساكر بزوح ناي أمريكا هجوم وديك محلات حبرت رئيس أمريكا دونالد ترامبي إيران ديب هدقي يعقبلت من قبي ديب ناي شعب مع ساكر هجومات كبوت كم ودي حقول حزراته إيران ديب منطقة مقباي مفقار صحي دمار كبود لأجر هجوم

سلام زخبركم تعزبتي على تاو زينا سبورت حيزلكم قريبا لخو نمكتتالكم بخبز عدم أمير علي. نكال أين سال سين ديفجين كليتي تسقوطا زيزات فزولو شامبيون وردرات كعسو مربب زبا معكل بروبع عصر تحموش تحملة بأربعة قطمات كالسيرو تخايدو مسرس ترخب وتسيد دوما سال سين ديفجين كانت تادك عنوستيو أدوليس نماي تسفا دك تبعاتيو عداك حموس نا أدوليس بتما سال وتسيد كليت بادوك سعران كلوا كال أين ديفجين كلابات دك عنوستيو عداك حموس سالينان زرخب قطمون عبز حلف وردرات بمغنيات معالت دك عنوستيون معالت ناسنتن وانج أزل عالت بأسلطاني أمانويل حبت جابريل سلطان غانتا سالينا قبل علي مزنا داك حموس نكلت بارو عوتا مزجيبا لسعبت صوتا افكرت سبورت بعبهن قوتا سصبي وقت ام كل اي ديفيجن كلبا دك تبعتيو دمبسمبل عد قعدد نيرام با سلطاني زرو متله ابنا شامبيون قطمات بلوز بقعد ونينا اتركبن عد قعدريا نصوتا كلاي ابركتات لبمسعر بدمر وصيت كلت بارو تعويتا ندقفتا اسراسيرام شامبيون قعص مرب زبا ماكل صباح قرام سنبتن اميدا بوتشوفيليا بزكايدو قط مات كغلس اليوم ليك زبا غاش باركا امونغ خلابات ناين وزبات هات قولج تساني هاي قوطا بارونتون اغوردتن عساتي فغو كايد صنحة بعوت قانتان وزبا اغوردت تزازيموم اتيكا مجمريا ورح ميازيا جميرو كسا مجمريا ورح حملة زغط سلا وردرات قانتاتات اب حموشتين وصان زباتات عورد بمكيار وردراتن يكايدا كمزنبرا زحبرة بريزيدنت فدريشن كو عساقري زبا غاش باركا اتو ايوناس تولدم بدمر سمران شعاتن شوتو كمزقبن كولو سبعان تشعاتن بيش اكاردن حادك ايح كار نايقود لا ديسيبلين كمتراي حبيروم اتنا استا سلسة اوارح زغط سلا زباوليك بدمر وصيد قانتا اغوردات قدامي تخوينة الشلاميت عصر تشنع فا ورق مدران عباي وانشان كتشلا من كلام كاليتي قانتان وزبا قولج تشلاميت شمون تشنع فا ساسيت رمما قانتان وزبا تسني تشلاميت شدوش تشنع فا بمخان وردران زازيمان شامبيون لي كتما بارنتو امونغ شومونت كلابات نايك قداماي ديفيجن كتما بارنتو ناستات حموشت اوارح كاير صنح ورودرات بوع منفس تزازيموم ابتو استخير ورودرات 74 شوتو كمزغبن كولو 67 بيچا 6 قيح ناي غود لا ديسيبلين كار كمستوهبم زحبرو اكايت تورودر بغات تصوتي بمرغاصن كانتاتات نايتو وادارنت منفس نمحدار كمزعل مغليصوم ابتي نحموشت اوارح زغت صلقت مات كوس اغري قداماي تيغانتا قال علو عباي وانشان عسرت الشحن ورق مدلان عباي وانشان كتشل من كلام كاليتي غانتا اولاش دشت الشحن برور مدلان ساسيت رما غانتا دهلاك حموش تشحن نحاس مدلان تشليمام امانويل ابراهام كاب غانتا تصفا بلوس امزغاب شوتو سيم تخلو كاب غانتا قال علو بلوس تصواتاي رايمون ابيل كاب غانتا قال علو دما بلوس حلا ولداتن بولق تشلم تصواتيوم ابتا غاطامي غانتا دوتا ناي طباي حدا شحن عفا تشليمام نعسرت معلتات زغط سلا وردرات درجة بي كعس اقري زوبا غاش بارنشا عسرت شنقفان ورق مدلان كتكوون انكلام كاليتي غانتان وزوبا قوني تشلاميت شمون تشحن برور مدلان ساسيت رمما غانتان وزوبا مقولو شدوش تشحن نحاس مدلان تشليمام ابتا اقات امي نبولوسات امزقاب شوتو حلا ولداتن اسلطانن كمون بولوسات اواتاين سرالو الشلمات كابير استفلاليو حلفتي تقبيلوم تور دو فرانس تمال حموس عسته شدوشت حمله مبل عصر تخلط مدرخو ابزغة تسللو عبال NSN يرتراوي بينيام قرماي رابعي ترتحيزو ابزا مدرخ تقادمتي 270 كلتن كيلومتر زرحقاتا وردرم شفينو مبل عصر شعات كيلومتر ابالوتو انتر مارشي بابتي سيفي ستروفر عوت مدقعت كايدو كاب عباي قجل مليقو أبربان حموشتان بشومونت كيلومتر نزنبرت ناي مونغو غطبتا وردر أب كرمي تزنبرة بابتي سفي ستروفر كأداماي آتيو عسران حموشتان بوسيرو عباي وجلة ديحرا أب زبوتا أب زبت سحتلو بودغانتو جغري بابليكاوي ماتياس فاتشيك ناليد أوت حق الزرخبة ونانك أتاليا ماليا مادس بيدرسن نعباي وجلة سعيرو عسران بوسيرو ياسبر فليبسن عسر شدوشتا تيم ميرلر عسر تربعت ماكس كانتر عسر تغلطة بينيام قرمي رما عسر تنت بوسيرو
ኣብ መወዳእታ ድሕሪ ዝተኻየደ ሓያል ቅፅበታ ውድድር ነዛ መድረኽ ክዕወ ዘላ ቅድመ ግምት ረኺቡ ዝኣተወ ቤልጅማዊ ኣባል ሶዳል ኩክስቴፕ ቲም ሜርለር ንውድድሩ ብ3ለስተ ሰዓትን 38 ደቂቕን 53 ካሊትን ብምዝዛም ሳልሳይ ናይ ቱር ደ ፍራንስ ናይ መድረኽ ዓወት ኣመዝጊቡ ንሜርለር ተኸቲሎም ኣባል ደኬታሎን ኦላቭ ኮጅ ካልኣይ ቤልጅማዊ ያስፐር ፊሊፕሰን ሳልሳይ ኣባል ኤንኤስኤን ቢንያም ግርማይ ራብዓይ ቤልጅማዊ ሚላን ፍረቲን ሓምሻይ ጀርመናዊ ማክስ ካንተር ሻውዓይ ወናነ ቀጸልያ ማልያ ማርስ ፔደርሰን ድማ ታሽዓይ ተርታሒዙ በዚ መሰረት ስሎቬንያዊ ሻምፒዮን ዓለም ታደይ ፖጓቻ ብ43 ሰዓትን 4 ደቂቕን ሓደ ካልኢትን ብግዜ ቀዳማይ ኮይኑ ይመርሕ ኣሎ ዴንማርካዊ ዮናስ ቪንጌጋርድ ብ3 ደቂቕን 36 ካልኢትን ድሕሩ ካልኣይ ሬሜኮ ኤቨኖፐል ብ4 ደቂቕን 6 ካልኢትን ድሕሩ ሳልሳይ ተርታሒዙሎ ብነጥቢ ዴንማርካዊ ማድስ ፔደርሰን ብ357 ነጥቢ ቀዳማይ ኮይኑ ይመርሕ ኣሎ ቢንያም ግርማይ ካብ መራሒ ፔደርሰን ብ4 ነጥቢ ድሕሩ ብ317 ነጥቢ ይኽተሎ ስሎቬንያዊ ታደይ ፖጓቻ ብ42 ነጥቢ መሪሕነት ኣንበሳ ዓቐብ ናይ ዝውድድር ሒዙሎ እስጳኛዊ ኣባል ትሬክ ሁዋን ኣይሶ ድማ መሪሕነት ብሉፅ መንእሰይ ናይ ዝውድድር ሒዙሎ ብጋንታ ሊድል ትሬክ ቀዳሚት ኮይና ትመርሓላ ቱር ደ ፍራንስ ሎም ዓርቢ 17 ሓምለ መበል 13 መድረኽ ክቕፅል እዩ ኣብዛ መድረኽ ድማ ተቀያድምቲ 258 ኪሎ ሜትር ዝርሕቐታ ብዝሃደሙ ተቀያድምቲ ተዓዋትያ ከተነፅር ትፅቢት ዝግበረላ መድረኽ ክትካየድ እያ መሳርዓ ኣብ ምተርና ኣብ ዕርጊ ተፃወቲ ልኢማ ዝፀንሐት ሻምፒዮን ፕሪምየር ሊግ ኣርሰናል ንግሪኻዊ ናይ ክንፊ ኣጥቃዓይ ክሪስቶስ ዞሊስ 33.9 ሚልዮን ፓውን ብዝሓተተ መስርሕ ናብ መሰርዓ ክትፅምብሮ ምስ ክለብ ብሩጅ ኣብ ስምምዕ በፂሓ ምስግጋር ዞሊስ መዓልታ ድሕሪ ምስስጋር ሊያንድሮ ትሮዛርድ ናብ በሲኽታ ዝተፈፀመ ብምዃኑ እቲ ግሪኻዊ ልክዓዊ መተካእታ ትሮዛርድ ብምዃኑ ናብ ኣርሰናል ክፅምበር ኣብ ስምምዕ በፂሑ ኣብ ክልቲኡ መስመራት ክንፍን ኣብ ቦታ ቁፅሪ 10 ናይ ምፅዋት ዓቕሚ ዝውንን እዚ ግሪኻዊ ዝሓለፈ ዓመተ ስፖርት ክለብ ብሩሽ ንምብል 20 ግዜኣ ንሊግ ቤልጅም ኣብ ዝተዓወተትሉ ኣብ 52 ግጥማት ናይ ኩሎም ውርድራት 22 ሸቶ ከመዝገብን ከሎ 29 ናይ ሸቶ ቀረባት ድማ ገይሩ ብዘርኣዩ ድንቂ ብቕዓት ድማ ብሉ ተፀዋታይ ሊግ ቤልጅም ብምዃን ንሽልማት በቂዑ ብኣርሰናል ንምዕዳጉ ዝተገብረ ውፃኢታት ድማ ናይ ሊግ ቤልጅም ክብረ ወሰን ብምዃን ተመዝጊቡሎ ኣብ ትሕቲ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ኣንዶኒ ኢራኦላ ናይ ቅድሚ ምድላዋት ልምምዳታ ጀሚራ ዘላ ሊቨርፑል ንሃንጋርያዊ ኣከፋፋልያ ዶሚኒክ ስቦዝላይ ክሳብ ሰነ 2031 ዝፀንሕ ሓድሽ ውዕል ከተእስሮ ምስ ተፀወታይ ኣብ ስምምዕ በፂሓ ኣብ ሓምለ 2023 60 ሚልዮን ፓውንድ ወፃኢታት ተገይርሉ ካብ ሳልዝበርግ ናብ ሊቨርፑል ዝተፀንበረ ስቦዝላይ ውዕሉ ኣብ 2028 ዘበቅዐ እኳ እንተነበረ ከም መርኣያ ናይቲ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ከንፀባርቆ ዝፀንሐ ድንቂ ብቕዓት እያ ሊቨርፑል ሓድሽ ውዕል ክትቦ ኣብ ውሳነ በፂሓ ስቦዝላይ ቅድሚ ሕጂ 120,000 ሶሙናዊ መሃያ ዝወስድ ዝነበረ ኮይኑ በዚ ሓድሽ ውዕል መሰረት ድማ ሶሙናዊ ደመዙ ናብ 250,000 ፓውን በሪኽሎ ንቤልጅማዊ ዩሪ ተለማንስ ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ዘፋንወት ኣስቶን ቪላ ንብራዚላዊ ኣከፋፋሊ ጃኦ ጎመዝ ካብ ወልቭዝ ከተፈርሞ ኣብ ስምምዕ በፂሓ ኣስቶን ቪላ ነዚ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብከም ማንቸስተር ዩናይትድ ዝኣመሰለ ዓበይቲ ጋንታታት ክህደን ዝፀንሐ ብራዚላዊ ኣከፋፋሊ ናብ መሰርዓ ንምፅምባር ወፃኢታት ብዝገበረቶ 38 ሚልዮን ፓውንድ እዩ ተሳቂዑላ እቲ 34 ሚልዮን ፓውንድ ቀዲሙ ዝኽፈል ኮይኑ እቲ 4 ሚልዮን ድማ ድሕራ ከተስዕቦያ ዝሓለፈ ዓመት ምስታ ናብ ታሕተዋይ ዲቪዥን ዝተመሰት ወልቭስ ኣብ ኩሎም ውድድራታ 41 ግጥማት ዘካየደ ጃኦ ጎመዝ ኣብ 2023 ካብ ፍላሚንጎ ናብ ወልቭስ ካብ ፅምበር 130 ግጥማት ከካይድ እንከሎ 7 ሸቶ ድማ መዝጊቦ ኣስቶን ቪላ ካብ ጃኦ ጎመዝ ብተወሳኺ ንስዊዘርላንዳዊ ጆን ማንዛምብን ኤኳዶራዊ ኢስቱፒናን እውን ናብ መሰርዓ ክፅምብሮም ኣብ ስምምዕ በፂሓያ ባርከስ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብዚ ተዛዚሙሎ ምስ ተረፍ ምረባት ኤርቲቪ ሓድገኩም ብወገነይ ሰላም።

0: مرحبا بكم حيسام وحيسات، برنامج قلب دحن تابع لكم. نايم أرئسنا جمال دور جمال سن منبرو للبلتو قاشاينا دارس كعبات دارس علم كعبات السيد جابر أحمد من وزارة حرستو. السيد جابر أحمد أقل أرئيدنا تا نيسنيت بسميتكم أقل نحمد دون فتة تلفوناتكم سلها بنامة أقل تشاركو عزومتنا تا كمثل أقل نسنح ديبا برنامج أقل نتعدى. السيد جابر أصدنا إذا حمد سأكا
1: أصدنا إذا حمد سأناكم وديكم أقلنا قال أبدحنا نحمدكم
0: نحن أطول أنا حمد تعالى لكيناكا سبت متصنا من اللي هي برنامجنا انت قلني بلا نقدم كتل نايم رئيسنا جمال دورو دي سن منبره للبلتو قدمو لكن كما تي قلك بانا تل فيرار كرم ناي جمال اجنيت او

0: الدراسة اللي تفرر لها له ديبو قال أقل نيبل من فجر حرية عندما باتت حكومة أريتريا قال شتي العجي أهمية عباين ذهبت سك أزي كرم كرم أجنيت ديب شت لا كرم هلا كاللي ما منفعتها اللي تلو ميتو دورو.
1: ايوه مرحبا، اللي برنامجين رئيين اللي انا حرير 30 و90 و4 90 و5 الاستبدا، واللي برنامج يعمل استبدا طبعا حكومتنا، وكل برنامجنا جاي حق تحرير جاي ما وراء هدفنا يناتو جاي حق يهلا لانه العظيمة اللي قبل قلنا دي بساحل كبرنا برا عنا ازيل جنيت بين طلبت او الدراسة كلهم وعن صوتي كل حتى الهدفنا يو دول اريتريات اريترياتك حقوها لا تعال دراساي مثل عبد التآمر مثل القوميات التآمر نحد حد نوصو وهقوها من كباسات قلاق اللي تكرر ومن قلاق اللي كباسات اللي تكرر ومنه قايس باركا قايس اللي كله الهدف نايل على اي اندي تكلت اندي يجب آمر وتأرتكات كمثلا من سنة في قرورة قايس على ومن بعد سنة قايس على الدام وأبزح تلعلى 30 وخمس 40 عدد طلبات العالم قايس على واللي بزح فائدة وضعه جيد جيد تأكل على جيد تأكل على ندي ينبل حفر حفر على شرعة ودع على أو اللي حفر على نايماي بزح شاق على يعني سسة خمد يعني دي بزرعة على دي بحرشاته سناته على بعدها مشغل على زي اللي نري من الليلة بزح فائدة على تقول توقته وشقة لكن طبعا بزح وقروت على لأنه نقعزهم وقلو صوم وانا بريتهم الا عشان بريتهم قبا حقوها من سنه دي بسنه عندنا نقص كبا من سنه انت جاي اسمك اخيرا لشغل اللي هدفه لها ساوى مطان وصب عبيه ساوى طبعا امنا كله تايك بالنا يكون على حقو ساوى مطان العدل طالب اللي ترف دي بعض اكانات ولشقط بعضا اكان من شقه ومسير الا هيني مدوا لي من حدو سسة سكة خمس خمسة قبا مدبرات مشتل على مشتل ناجي على جاي للأفرح دي في كل أريتريا كاللي زي ميتو لفرنا الدالي لفرنا الدالي ندلينا الفري ما ساكت يكون لفري يتأكب ودي بما مشتل بطه وتم مشتل الشقة وهقوال توزع لأنه اللي ما بزح فقريت بديه بزح صلاة بده ديه من جد يتأكب سكت أبقى لا يعني سكس أربعة سكس أربعة مت خمس مت نسي من كقل لتبصح توقتها زين اللي ندهله في الآخر مو بهلا دي بعد دو تاتو ليش قبيل هدفه أمه طول إنه جاي تكلت أمرت مثل أجايكا لجنيت ليش نعيش مثل أجايهم قلت أمره ما يقول لك راعقنا والوال صبر قلنا الأرض الأطلي اللي قلنا أجاي بزح ما نستفيد منه قل حساتنا وقل أبياتنا بحقوها لنوعيتنا أجاي تختلف دي على الأقل اللي قاموا قبل كلني مهلا قل زالته بس ولا أماكن لصحايل بديبو يقول لك أبو ساعات قاموا قبل دي بار لأدبر اللي كم قلام يتقص ومودي هذا قلام يتقص هلا او جاينا هاي برا لما تطلع هلا وجاينا عدنا هلا عدنا ما جاي احنا هذا مو هدفنا حكومة جاينا الاصل اقبل لنا كنا بلسو بن التاكانا هذا كل برنامج بنا اورو جاي نتكلم للبل اورو داقم جاي نتكلم جاي العالم دي اندقوم التاكانا بلسو كسرى دي وكان فلان هلا دي فورا هلا قوي دي فورا انت كله لانه قل اقبل هلا اقول له كسرى قل يبدي القصلة معنا قال يبدي هذا هدفنا هنا اللي مسلو جاي من برا ما ذي كم نيم قلاميت أوس قلابي اللي يقولها لا قال كراندا دماس يقولها لا جاي دي بفناته بزحته وهم بلوما وقربنا نعدنا نرد بنا قرض بنا حق بنا بزح جاي بنا هذا اللي عاجوا هنا قال يبدي كمان تكل لكن أنا ما بيا الأولوية لا جاي كلا قلاميت أوس هاي أجيك شافك بقل لا قدام قل مين احنا زي مثلا قال وقري ثلاث اربع سنوات قال انساته قال ميت واسم ممكن حقه ما يركبه حتى يوم جد قب خطر حقه هام انت كل دلينا كيلومتر ممكن جت جت كيلومتر وجت جت اربع متر اللي ما قل ما قل قوات لها لا جت كلها اربع متر قد قبل زياده تيريمته وقلت زفته قربت من قبل زياده ما قلت قال لي هاك اللقطه انت كان يسجل كله برنامج تلتك وهقوها الهدف باي جاي تكلم دي جبي ما يكر اشرعته ودي تاشرعته من تقل لنا شغل شرع ودينا جات انت شرع على رئيم وشرع على اللي بقولوا قبل اول بقولوا اللي توز دي انت تكلنا هذا الشغل اكثر جاتنا يجبي لا شرعته ودي تكبر من العل بس تحت نتكري وقول له من 30 متر

0: الاسلوب للعائلة اللي هي يمدد يكون من 30 من 30% حتى هلا ابلغ من الاول اصادف من الاول
1: أشرة
0: اصادف من يقبل اللي من دول جاي لك راك انا جاي انا اقبل انزل جاي انا بدير ما اقبل هلا وشرعت ودين انا جاي بدير ما يركب هلا واش عاد نركب لينا ولا حوط انا هنا تزل هذا انا هنا جاي متكت جاي انت كل ولا جابل نعقب كليت وما ينعقب ما يقول لي ايش بروح زين ما يبدل كله زين تم حاجات بين اللي ما يصروا يتكرر عليهم تدون الحوطه الرفع هذا الحوطه الرفع قبل تعواتنا لا ما يجي يستعنا ما يقول لي اخي حزي لنا هذا لا هم شيء لا قبل اقبل حوطه قلنا واقوا جايتك لا قبل هو يا قمنا جاتي بقنا كل جيس ادبر قبل جاتي وبالله لهدفنا اللي يطلع وزمته اللي جيسنا وفائدته عبايد عدنا نبلس لنا اخضر نبلس ودي علينا عدنا نقمل له لنا نقمل له لنا ودل شلت على تقمل الليل وزياده كمان فائده الحيوان واللي ما له دراسه اللي ودي على الفجر انا جت وش بدنا جاي تاكل كل هذا والده مقبل لجنيته قال انا قال ابوك قال ابقى فلان تاكلها تاريخ جاينا بلسنا تاريخنا بلسنا ردنا اقملنا كابزح فوائد بديو اللي تلا برنامج لنا الى لا كرم تاوم أطول لبولونا حاجاي مدب للبرنامج اللي بقوله لا وبرنامج اللي عودت قني بلن قادر ناجحت قني بلن قادر لكن كل واحد تأكانا مثلا شعب تسنين مجل تقال هلا قلو شعب أسمارا مجل المجل تقال هلا قلو شعب من دفرا مولا كل واحد تأكانا ولا جو نايم مثلا دي باتع قال بعزة ودواعي جيت وقال إني بلين قادر دي أبيات اللي تقول إن الصيود ما يحذي لكن ال كبتاتات عدت عدوتات العدوتات مو ستكل إذا أنا يكون من جهة الحكومة ذات ذي عرفت العد مو ستكل جينا يوت العقب ولو ديو الأخير جتنا يوم دبت كوا قال قلامي توس بيت اللي استفيد بيته من العقب ودي جاي مقلامي توس من توي بينا متعنا هذه مدة اكتفاء ذاته مده من القدر فبتح فوائد بديو وهاما اللي جقرق بفين جي عادات فلان سنة غلط عاد فلان سنة بقرد. انت جاي تاكل انا جاي وبالله كمان سنة سنة جوائز تجيب عليه وزي دي بقى كان مسجد دي بقى كان كورة دي بقى كان كستان دي بقى كانات اللي جاي تاكله من قبي دي جوائز تجيب عليه فلان سنة تاكله اور نفرجات اكرام قبي اكثر من اللي جائزه اللي تهيب على اللي ذم قبي لشعب بادر
1: لشعب لوديو مثل لنا الى درسان متوسطه لعدي بقبل
0: ولا شعب ساعدهم دراسه عندهم طول شعب بيادوا او بيتم تو ابو او عندهم دنيكو اللي ساعدهم وبلا الهدف البرنامج سنيتو سنيتو
1: ازادي ب بزح له هدا قبل هلا لحاله جو تتحمر قليت كنا لو نره لنا كرم دنجر ولا المات وحايز مات نشاف مات ثبت هلا اللي شتي العجي دي با مدور هلا دي بعدلوت لا ما تحمرقنا لا جو او دي بعدلوت لا جو ما ترت اللي تلو احنا بيننا لو قدامه يلقى بعد يكون وروك بجهته ودا من قبل ثبت كلهم ده جمعة قال في الجريد تهللو اللي شتي العجاي دي بعدلوت جو مترة تهليتو
0: أيوة جايبوه جاي إحنا نشتو له ولا جاي لا تنحينا جاي لا تنحينا إحنا نبزحوا لنا أنت كلنا اللي بزح هذا لا جاي اللي فائدة بديم وخاصة الزلام العجاي كما قلنا منافيت بولا منافيت نايو بايل أكبو على الفقر وهقول على الفقر العجاي لا كان جاي بيهم قبل كلهم للهب لهب لهب لهب بنقول هنا عند الهب عقب فقرة لرطوبة نايلة جو لعرق مصر فقال جو سنة من قبلني ظلام أكبر ظلام بسبب جيت جاي لا بقى كان إزاي ناينة يكون هنا ظلام من اللي مطلنا من اللي مفكار طه مودع طه فريق أي مطلنا من شال سنة قالوا ما لهم إنه مطلنا كإزاي لو الوالد من كين مطلنا سك ارتياب صح أرد ناشفة للسودان جاي هلا دي بكامرون جاي بدا اللي سحرة اللي بولا دول سحرة اللي جاي دي وهم بدا هذا الأصيل دي كان لبدا دي من أسر هلا هلا هذا هنا اللي قلوب على اللي بولا كلام شينج اللي بولا تغيير ناي مناخ بينا يكون عالم كله تغيير قبل حروب هلا مسانة هلا

0: قاعد من جرين هاوس اللي بقول هلا، او الابيات اللي انا قايلها جزاز اللي بقول اللي كله بتحدي بالعالم، واحنا بينا احنا يعني ازاي اللي قلنا حاله بحد هنا انا قلت يا كل عجيب من انت كله بينا يقدرنا للسعوديه اللي صحراء دول الخليج هلا، على سوريا اللي اثيوبيا اللي نوسا على مصر السودان هلا، هذا اللي جلوب على اللي بقول او عالم كله ده شعرك دي اللي عملت الا اللي كلام الشيء او تغيير مناخ اللي بقولوا قلنا غير لكن دي بدينا يكون دي بدا العالم كله هذا يوم اوروبا هذا يوم تنظيم الجليد اللي بقول البرد حقق على يعني صحايا جيشت اوزون اللي بقول من العال طرقه ومن اللي طرق على الغازات اللي فكرها هلا فبالله لا لا لا لا لا لا لا مناخ تنكفى حمى او قدامت لو وديت هلا زين احنا بنا هنا مقدرتنا نودي زين تاكل حدا من قبل ردنا نسان نودي نعرف دي بكلي مسائل ما دي بقى ما كنا لا اللي بدي بي وديني واللي اول فكرها هلا واللي بده ودينا لا شيء احنا لا شيء قلنا المقدرة تاتا احنا الملوك عشيته شيء قلنا تكل واجبناته والحزين وسهلت بنوديه كمان لكن جاي ما بين ما ينفعلها وما هي هلا حتى يوم عام ما يتاخر هلا عام تمكن هلا لسه من البحر الاحمر يعني كل عام زلماني فالشيء الزلام وحدة الزلام بتاعتها تأثرت منها اللي ده الزلام دي بيدينا يكون عالم كله فاحنا اللي قلنا ده حدينا من قبل كلنا هو اللي بعدنا كله دراسان دي قبع عبل قبعون وش اللي تكال هلا بلا شيء دي بيته باك بيته دي بشارع دي بأي أكان جاي قلنا تكلبنا حقو هلا أكل أماكن هلا حقو هلا نايلا كدن حزعتهم بقول له إزاي حزعته ودينا دي بلي وخذ اللي شمال بحرهم بقول له حزعته ما شاء الله جاي عقبالا كان بديره باقلا هذا الأكان اللي فجر ما شاء الله زلام وتمسيته لأنه جاي كله ذا كبه ومقبن دلها بقى العلق اللي قيسته بخار ما اللي بقوله هاقو قيسة ما قطيلها كيلا مشكلة الرطوبة من كينها ومطلت الناس وانا الرتب بطحتها يبس سودان قلنا ده يبطح لا جو مقبع لا يبس لزلام نحن نحن الكرم نحن من مفقار ضحايا موداق ضحايا فريقية لمطلتنا فأزي دي بنا يكون احنا لكن نودل لنا وقلنا ودبنا كمان وزي ما ندوم بلحنا فوديتنا أساس
1: تمام اللي بدرس قبل هلا لقدام لقدام يوم لودو نريح لنا دي بجفر لا أقبوي سن دي بترقي سعجي سن قامل هلا ولا حرام هي أسرم قيس هلا كلهم درس لهم لسنيتهم قلا أجيال ترتبتا وديبا سنلا منبرناسو منبرنا قلت سنة ما ترث الليث لهم هتم من قبل ولا لتبلت أنا حكى لا عدوتات ولا مؤسسات
0: أي بوم اللوم اللوم زي رم قلب إننا إحنا بديل العجيل أبجتنا لتكليه وعجيل أبجتنا لعقبه بنا إحنا أزهتود قل إن دق من لينا هذي لفترة لا بجنا لو تعرف الحرب على وكل على وسلامي على ابني هذين بقولهم اللي نقول له أولادنا أنتم عجيت وكلوا وصلكم عجيت لا الركبة دي بتعرفوا منه بزح فائدة بدي أقولكم أقولكم إن ده قبل فجينا ما لو ما تصلها لجيل هتوت اللي نحنا الأرض كم مهلة تعب عبوتاتنا أطنحوناتا مش نحنا يقول له أولاد أولادنا قلنا أطنحهم تهلا قلنا جايين نتكلم هلا قلنا وإذا كان فادنا حد قوم فكل واحد تاريخنا هي مسؤولية قل آم الرب اللي عاد أنا كمان استلمكوها فجر قل لا جنيت أجنيت قل حبال تاريخته لتغير ريتال بولا وعاد بولا تاريخته قدم قدم 30 سنة 40 سنة ريتريا يعني 50% جاي على ديبان لبهل لبلونة زين بعد 50 سنة من الآن ريتيا كلها 100% جاي تقبع هلاق جاي تقبع هلاق لبين نقب إحنا نوديه أولادنا وكل يوم أنا نوش أنا بجي العبال له فهذا دور فوق اللي فائدة الأرض اللي طالي اللي قلنا بينا زلام قلنا بينا اقتصادي نفعنا كمان نسي منه أبيعتنا بنا منه جاي ما نغرح منه إذا كان قادر ركبه من قبل فمن كل فائدة ولا أرض لسنية معادن جاي معادن نس من أرض ومعادن هيب في الأرض اللي فائدة جاي هلا معادن هيبنا وجاي هلا معادن نسي فكله يتغير معادن هيبنا ولا معادن السنية فائدة دي أدلها الحوطان هنا شفر حوضة منهم قبل جاي ما شفر هيبها هذا الحوطان هنا ترد حوز كل ودي وماي ما نركب تاجي هلا تعاتو ماي العقب ماي ودي مسلو فمو ودي دائما الاجي لما عندنا ندستيو دي برتو لغردو حقت اكبا منو دي برتو لجيس وباكاتو لجيس اي تري بامل انه ماي هلا دي فجي لما يعقب قلنا جبلنا عقب قلنا تاريخنا عقب قلنا فائده بزحل هيبنا قلنا شرفتو واخضرت دائما العلم اللون الحبر الاخضر فتيو فدي بكون نفع عنا نستفيد منه فهذه لاجنيتنا من اذا اجيك تقول امور ينا مش عندها الا دائما الاقلال السم لجنا اجتك القل يقولها كما سمه يبوتا اجتنا فلان
1: تقل سميت اجتك
0: القل وتوما فجر حق عبا قال انا مع بعضين عملت 50 86 بطبعين بعد انا لا مع بعض اجت قلت كل هلا اقول قلمي تعليق تكبر انتو 70 سنه مثل اجينا برايه قال لا جاي الا يبان يعني خلاص انا جاي فضلنا هيك عبدي بيته جت تكلكو قال لي بالحل معنا كم تاريخ نضبط جينا عمل السمع انا سمعت بدون بلع وسدين دي قبل جاتنا نتكل وجت فلان وتاريخ تكتب لا جت زلي 40 سنه لعمر التامر كمان عمل فلان عمل سمعت وهذا جت تكلم زين جاي تاريخ عقب قلنا هلا وجاي له فائده تعقب قلنا هلا وجاي فكل جاي ضروري تو لو الدول اللي دراسه عبيت لي بالخاطر بس اللي يجيس هلا يقول له واحد يلبون سنوات تنسلف 40 50 الف شقه على بين عدد حول الحديه لبون يقول له بزح هلا يقول بزح هو دول له يوم من الليل كده وما كان بدي هلا يقول له شو قال له هذا فاحنا
1: من 9 و10 اللي تصبس لتفرر الله
0: من تامنا يقول بعد سامنا يقول بعد ولا من اول من قبل ما تبع كم مدرستهم اذا انتم برنامجات هلا مدارس يبقى داخل الشقة داخل اللوجي من الطالب تقول ده نايكات ولا سك هقول أتا السك سوساي جت نايكات عبيا يقول لي ولا عبيا العواس الرهم والدوا هقول جيزة دي بسامنا جيزة سامنا كم صلاة وند وبطريقات يعني ألف طالب ألف جت من تقوله قلنا بعد شو ألف جت ما عدا كذا سنة ممكن نوصل لستين مشكلة يا لهون
1: حتى كمسؤول
0: طرف بالله بزوجات اللي جاي تقوله بالنفير للهم بلو بزح فائدتي اللي بقبل لكن كل واحد نوصل اللي تكلم جت كاتا مسمول
1: تمام تقل ما تقبلت تلفون من هبا حيسام وحيسات ما تقبلتنا نايم برنامجنا دور جمال دي بسن منبر لغسستو قاشينا السيد جابر أحمد من وزارة عرستو ان ده اتصلكم قلت السؤالو او رأي قلت هبا و قلت وسكو قدرو على تلفوننا عصر كله 10:45 وعصر كله 10:47 قلت قبلكم عصر كله 10:45 وعصر كله 10:47 دبا قد أرزنا قل نعمل جمال أو عجاي دي سنة منبره مثل دوره مقدت بده
0: أيوة بيناي خو عجيل
1: إذا عدوتات تبلت أنا حكزة لعدوتات ناي عجاي وده من قبل لمن بروحه كفتت كاير ما نفعه كفا لا سنية
0: لمن بروح نفعه لأنه عجاي مثل نات بيناي كون مثل نعبي مثل نحزن مثل نفرح ناي نات وركو فال ناي نات طليت بنا بقعد بنا وقت بنا قال لا جت ناي نات هذا طليت بنا سفيد بنا حليت هاي بنا سجاه هاي بنا زبية عجاي ما سلال هاي بنا لا ولا ندغرجنا وكمان بيتنا بنبلينا بين بدنا زابنا هيك هذا لجت بيلوا هقولنا هيك قبل لجت كم حاجة وسكلت لك لجت نايت كايت ندغرج كها بيت كتبنا من لكن مدل غرجت اللي تاو قوانين هلا توم بأمور لا لوزارة وتوم فإذا جت فإذا تبزحت استفيد منها اللي قا سلال تايب من اللي ومن دون كمان الأرض متى برد الحمس جت بعد حتى كلها الأرض برد هو متى من قبل هو ببلان كر صبره ولا والوال صبره صبره زلام ما بس حد قاعد نقبل لا زلام صبره لا جاي تبى تذكره لما رجع الناس الناس هدي بقى من زلام كمان ففائدة بس حد أبينا من قبل سلالة من تقلنا عقامنا من قبل نفعنا من صحايا ومن برد ودينا من قبل أبياتنا إن شاء الله كبا كم ناينا قلنا يا ابن عليك وبعيك أنا هيا قاعد من قبل كم ناينا قلنا يا ابن من نواينا قل اللي نودي على بنانا وناي كبحنا أزعت فلان مثل عدل اللي دبل عدل كل العدل الذي بلنا بره ألف نفر قبل نقبي، ألف بيت قبل نقبي، كل أجت متأكل كم تألف أجت اللي بعد يوم عامدو

0: كم سنة أخوك قال خلاص أنا لما انتقلت كل لا جيت البطوء لا عاد فلانة جايتك لقي قدام دي وقال لا طلت قال حتى لما قبل دايما ودى وراينا اجتماع ما ودى ديبا وأي حاجة تبنى ودى تأجتي ونتأكد لي بالقدام ففائدة بالحد
1: طب
0: فائدة
1: عن اقتصاد لات عندي قبل عن عافيت ما من انريق
0: أيوة اجتماعيا عافيت ريال لينا اقتصاد ما نفعنا الليل وما تهيبنا الليل لو الوال كمان اللي لها لما طلها لا لا ابو بلان واللي لها غاز لما طلها لا لا جت تسحب لي زي اللي من اللي بقول التلوث اللي بقول ما طلنا لا جو مقبها لا الهواء نظيف ساف مقبها لما هنا صروجته لما يتارد لقي لما لقي كمان صروجته لان الوساخات يلبون فبالعافية نهيبنا نتيجة بالاقتصاد ما هنا سنه ودقنا قلنا ذاتنا تريح حبر حبر شعر شعرون ريد الليل هو بر اخضر نتكيف سلامته سلامته على جد دائما صابرتها جد صابرتها تتحمل والوال تحمل صحيح تتحمل تك انت في بلد من جد كمان قوتها يبان ولا جد الا كل ما تطاي اللي تودي كان رعب بلود قدام البتكا فجت من جد ذات درس جد الا صابرتها جد ما اللي بيقولوا بدها تتحمل تحمل بقى هذا اللي تحمل اللي عشان تأرض ثابتتها في الأرض ثابتتها زي اللي كله من هيبان قوتها يبان وبنبثنا كمان أمر اللي معناه معناه لجيكم سلو قلنك بعض قوي هي لا تقلنوا دبنا إيمان قلنا هو النبي وتتحمل تقول حفانة تتحمل برودة تتحمل اللي هو لما تقول تقول تتعق بنا ليت معناه دور بعض هذا ذاته بنشكر ربنا ولا جايزات من اللي جايلة نفعلنا جايزات من هبوبنا جت فلان دبينا سنة سنة عيد قلنا دبنا عيد الشجر اللي هو ورد بعيد قلنا دبنا حلاك لأنه لفضلنا يا عبدين إلا غودينا أنا مقلة بيركي هو إدو شو سيبتيت إلا بقنا
1: زل حزعوتات اللي تحزعها له إلا حزعوتات اللي منافعه من قرب رأينا من قبل نوايد ديبو الكمراد وقل بلا منه قدر نهب ما قلنا فرانك قدر يمكن أجين دا قبابنا بدل مدر نحرس أجين عابينا نهب من أفر سبت لتفضل إتا منبرونا من قبل وإتا جونا منافعته مثل إن أتصابت كقل قلت وصف
0: أيوة زي حتى نهب بيننا قال لا شيء توريزم ما نقول هلا أرد قروم توريزم ما طام قبدي بو شيء بابلا بدي بو شيء قروم وأدام قام قبنا ضافة اللمس توريزم نوازو دي بو سقف وكم هوتيل ودي هوتيل برا ولا استفيدوا من ولا سؤولوا ولا ودوفا على شيء اللي بعده تو قلنا اقتصادية تعنا شيء إن تأكل كبو نبر يقدر نبو ودي بو نواي ما ودي بو سر نواي نواي كذا ما أمرت دي بقول لك دي بلعبه أزيل قال شيء لما تيجي قل رأيته وين وايل أكذا قل رأيته وأنا كمان أستفيد منه وهو وارديت قلك بعدي وقلت أنا بعدي قل ركبت وارديت أنا دي بأكان وإن هو وادا أنا ودوري ما وادا أنا ذا كان حتى والعج أي ذات ند أندفكو ند اللي ودي كله تريهم دي وسك ودي تندق سك هذا مثلا أكنا لدي بكينيا التاج عيدي بكت أنت لسك تينجت ودق لك وديو إذا هو بودو هوتيل ودو أستفيدو قلميتهم بينهم العجاي بدير أبايع عنا برجع عنا لكن إذا فائدة إينا بينهم أنا ما ذل سماه البحر وان جيس العجاي بديو دي بسكو قادر ومن دافة نصبرتو العجاي من قم قمو لأنه الدفو ولا حاجات موددي كم قبل يعني أقرمو أقرمونا وكل ورم أسمراء من مدينة لدقط عند جيس أكا يستفيد منه ففائدة بالحبتة هل تعطينا الفائدة تلزعت سعر ما نسمون سعر النواين نسمون وحاجات زيد احنا هزعتي تقرجه وقلت تنبل لأن اللي واحد فاسق اللي تديبه لكن كل واحد بقانون وخاصة نايكا قد من قبل هزعتي نايب نايكا كم حزيكا لكن بقانون قانون بتك ولا سعر ما قانون نصو وكل نظام قام من قبل لا نظام فتي احنا نظام فتي هذه الأدوارنا كان أقاب حد الدور هقوي عقبناه كل واحد فالو لقام قبي نفعيكم بس كل واحد بقانون الطبيعة متفتحة قانون فتي وطبيعة حقيقة فتي وطبيعة صادقة لبا باريد كم سنة يكون هذا العجين أنا أقول قبل عجين ملحد مستفيد مني وأنا ساعدكم عقبوني أنا عقبكم لبلا هذا ولا اللي አዶኔ ኮምጡ ጀማዓትና

0: اسعار جاري على الدنيا ومغفلته فاس ما قري عدو كم زيته فاس ما قري قلت حزه نسم حاجه في الحس فريها فريها مبلع لنا من جايين سار لنا وزحل فريانا بالعكات ريل ليكي وكسرت ريل ليكي ما طال دي سو بلس نوس ما طالنا الذي اذا فايده تعبايته اذا من بلس قدام بزح ما الود مثلا كسرة منه خمسة الود اركو كبايله خمسة اركو كبايله زي العجت حقبناها فإذا تتعب أنا بقى أنا برق على الدربة وتجي ولا كسر عنده بكوكا إيش يوم الصوب الجوان دي أسمرة كسر له زب العلا زين دي كله من أجت جاي حقي هلا وكسرة هلا ولا إذا جنيتنا اللي تولد بعد جاي كسرة ذات يوم حقي هلا
1: الكوكا باي يوم عقبناها ولا تمام اللي بدنقوبة لا وقتكم جاي سلت بلنا أجينا من قطفته ديب قرفته ديب قردوس ات معال قلنا وعلو ملائكه تتحالف تحز
0: ايوه ده لما بقول مثلكم جاينا عينك ام قل امرنا نينات بني بلبل اجي تارد حنا وتوحنا ربي خلقينا اجي قلنا قبو نحنا ورثتنا الى ربنا ديب العرب واجي حنا مسلمون حنا ندمبل كل شعب ارتيا وكل قدام ديتنا نبر اجت كم نايب الرايح الله اقول نايب رايا قال اقباته والعقاب والنساء من ناته النساء من نفريا قل بلعته قطف قل لنساته كله وقطف نايبه العجات اللي كان من قبي كفت عبي عالم تنوصى كفت عبي وكفت بازح وكفت ودي عالم نايبه دي وقت يكون من قبل الإنسان تفكير كتيبه علم تيب نوصى فهذا من طبيعة عشان الناس احنا شيء قلنا قاببنا بنحافظ ديبنا كم ناينا قلنا رأيبنا هقواه يعني كم بس احنا مسؤولين من احنا وسلم لنا قالنا نزلمو يعلمنا وقل هوتي يزلمنا كله ده قد من فاسنا هنا بن قرج لها جاي نزلمو الليلة جاي نهسير الليلة جاي حق حسينا العدنا نهسير الليلة أنا جاتها وقراتكم عنا أباينا عجان أكد وطني أم بل بحسد يكون وطنياتنا قد جاينا قد نكتبنا وطنياتنا قد نقبك لما علي نادل عنا قلت حدد بعدنا جاتنا جزء من ده قابلنا وري قرج فاسنا أنا حق ورئيناه خطأ تعدونا وأنا فرقت لها فاللي كل ريتين موش لك بوا عبي نايتك اللي بالها واللي هي اللي حسب العبين احنا لا باش لقابهم احنا قنسكا وقدم على قلنا احنا قوي قدمنا جنينا نعيش كمان اللي يودوا
1: تمام شكرا سيد جابر لساعتنا سبت تمدي ولا قلنا اتممت مع الحاري تبعت ان شاء الله نتراكب حيسام وحيسات متقبلة برنامج قلب دهنا يوم برنامج نادي بالله تما ديب أذكر الله من تابعكم نحمدكم

0: ده داير داير
1: يا بره ابت بيت كان دصني حي سينا كامصين اجو ده عند خخي
2: ابت بيت كميل خوفك بلا انت يا بره كوكو فوق طرح حسبني
1: دهون كذا خوف تحسب ده انت هيك فوق زي حسب لك انت ما عنده قدفو ابزي حمون كخطبك انت اهون كان تاودي
2: انت يا بره نعين داير تحسي مزنمان يخربها

0: I know.
1: Yeah.
0: Alles klar. Strabbeli.
1: Salito, comando.
0: Salito.
1: Oh, bueno.
2: Abra.
0: Ne? Na, da ich gemeint wohl.
2: ولك عيكا
0: حندو عيكا يلا مسكين
2: مسكين عمله
0: انت عمله انا لازم كيسنا كان السكوف كي مز عبدنا حسر مصنح خوندي عطلت حطر ابي سنه مو لو عارض صنيح
2: وي
0: عطا زعد سدخيل من دخلك اينو لازم كابون غبري
2: الفالو انت خيده معالك عينهم قالي قده فدار حنك خيده هو خيده زق علينا
0: انت يتعطو
2: الفالو خيده
0: ما زي تولد
2: لحن حنك خيده
0: اي
2: ويا بقى موزل احكان ملغتي
0: انت ملغتك
2: انت رسي خيرك
0: ويا كان داير ودار استبهلنا ويلي ويلي ويلي اي كونني لو مها انت بالكو
2: بدافع معي كل يوم منك بواد اليوم ملكا ها هنبع قوم يلا
0: انت زي تقدفو عم تحي بتحلي
2: اي تحنينو بالسي فتخو
0: انت خيني اول عندها

0: عارفين. درو
1: ايه
0: ما عارفين
2: سمعك الو
3: زمان زخا شماي انتي زل ركبي زلو مسعينو
2: اي حسكوها
3: فتوى ديب لك الو
2: وا زفنتكم ما زي بالله
3: حقو دا
2: داير دحان ديغا
3: بدحاني
2: مو ترى تبلا لك
3: لو با ابو نبر قال كهبني لمسحتكو ابيني
2: موخه
3: كم سمع هون تخينو شو ما يحقق قبي بلاي سمعي
2: ابا حديث قايو ندحر ابي كاسي شو ما انت ابا سايزلو
4: لفتاو يبعد قرد خيني
5: هاي تقابو
2: عرقاي كم زيتو بلا زل هاي كونن بلا كالو
3: حليف كاب بايت محلل
2: بزي كون قابل عالك هذا محلل فرغان بلا
3: انت تحزيكم بحدي
2: داير
5: داير انا غفت
4: انا زل خفوي بلاي
3: لا خف كفنا ما انزخ نكفي نبلك الله
2: ما تقبر دخ نغريكا
3: غرم
2: شماينا بيد غيدي ابز حد ندي زلو رخيب كازا يتزراربو
3: ابي سختور فوي
2: غرم حي على زلو وقعي بنا حدا نغرك نغريكا قدمه مزلالكا ابي كم تودق فلت
3: ابا هلا خي حسكو خان
2: ابا حاتيت كان دحر ابيكا شماي مزو تبل زلخا ولا حنت زت اساسر يبلو
3: دو
2: و
3: بقى خوينو
2: بقى و
3: راغر
2: راغر

السلام عليكم ورحمة الله. نشرت الأخبار من الفضائية الإريترية والمستهل بأهم وأبرز العناوين. الرئيس سياسة فورقي يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان. وزارة الزراعة تقيم مهام الأغاليم نصف سنوية. اتحاد المرأة فرع سوا ومؤسسات التعليم العالي نظم تدريبا لطالبات الكليات. أمريكا تدمر جسورا إيرانية وطهران تستهدف سوريا والأردن والدول الخليجية. كازاخستان والصين توقعان اتفاقيات بقيمة 15 مليار دولار أمريكي. ماكرون ومرتيز يبحثان في ألمانيا تعزيز التعاون والدفاع النووي المشترك. إلى التفاصيل. استقبل الرئيس سياسة أفورقي رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي قام بزيارة عمل قصيرة إلى أسمراء اليوم 17 من يوليو. وركز اللقاء على العلاقات الثنائية وتطور الحرب في السودان والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشتركة. وقد اختتم رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان زيارته إلى إريتريا وعاد إلى بلاده في الساعة 3 عصرا. استعرضت وزارة الزراعة في 16 من يوليو خطط العمل التي نفذت في الأقاليم والتقدم المحرز على المدى المتوسط في مجال الزراعة الصغيرة والمربحة خلال النصف الأول من العام 2026. وناقش الاجتماع وقدمت فيه تقارير حول موضوعات شملت الحفاظ على التربة والمياه وأنشطة خزانات المياه والحواجز المائية وظروف أمطار الربيع وموسم الخريف وإكسار البذور المختارة وإنتاج أسمدة طبيعية وتنمية محاصيل الخضروات والفواكه وصحة المحاصيل والثروة الحيوانية وتنمية سبل العيش وتربية النحل وتوزيع الكتاكيت وتوفير البيض. كما تم استعراض الزراعة المستقرة والمربحة والمسائل ذات الصلة ووفقا للمسح الذي جرى حتى نهاية شهر يونيو. ومن بين العديد القرى التي يمكن فيها تطبيق برنامج الزراعة المستقرة والمربحة والبالغة 2003 تبين أن 1672 قرية طبقت أسرة واحدة على الأقل برنامج على أكمل وجه فيما طبقته الكثير من الأسر وذلك وفقا للتقرير. وعقب مناقشة التقارير قدم المشاركون توصيات وملاحظات بشأن توزيع ومساومة البذور المختارة ووضع وتوزيع الكتاكيت وتأثيره وتوزيع المبيدات الطبيعية واستخدامها العملي مع التأكيد على ضرورة متابعة هذه الأمور عن كثب. في كلمته الختامية صرح وزير الزراعة سيد الرفاعي نبريه بأن الوزارة تعمل على تنفيذ مشاريع زراعة مسقرة والمربحة باعتبار ذلك استراتيجية رائدة لتطبيق خارطة الطريق الخاصة بها الرامية إلى توفير غذاء آمن ومغذي للجميع وفي كل مكان. وفي حين أن التقدم المحرز حتى الآن مشجع فقد ذكر جميع الخبراء الزراعيين بضرورة استخدام الأسر التي شملها تنفيذ بالفعل كنماذج لمدارس المزارعين والعمل بتفان أكبر. وأضاف الوزير الرفاعي أن الحفاظ على التربة والمياه هو أساس جميع الأشكال التنمية الزراعية مشددا على ضرورة التخطيط للدقيق والمتابعة الدقيقة في هذا الصدد. نظم اتحاد المرأة فرع سوا ومؤسسات التعليم العالي دورة تدريبية ل 45 طالبة بالكليات في أسمرة في 16 و17 من يوليو. وتناول التدريب موضوعات مثل التاريخ ونشأة المنظمات النسائية والبيانات العالمية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والمساواة ومعرفة الذات وأهميتها وقضايا المرأة والصحة. وفي كلمة ألقتها مسؤولة فرع سوا ومؤسسات التعليم العالي في المكتب المركزي للاتحاد السيد أبو الراشد أبتاي قالت بأن المشاركات يمثلن جميع الكليات مضيفة أنه من المتوقع منهن الاستفادة من هذه الفرص التعليمية

والتأثير بشكل إيجابي في أقرانهن. من جانبهن حثت المتدربات نشر القضايا المطروحة على الجميع نظرا لأهميتها البالغة. وفي الختام حثت السيدة تخاتس فاميكيل رئيسة اتحاد المرأة الإريترية المشاركات في تعزيز مساهمتهن من خلال الاطلاع بأدوار قيادية وتقديم نماذج يحتذى بها في شتى المجالات وربط الفرص بالواقع العملي في أنشطتهن. تم تخريج 12 عضو شرطة الوقو تدريبا على تحقيق جنائي لمدة شهرين في مركز تدريب الشرطة وقوات الأمن في الدكمحري في 16 من يوليو. وصرح الرائد عندهم محاري مسؤول فرع التعليم الشرطي في المركز بأن التدريب النظري والتطبيقي شمل مجالات التحقيق الجنائي الأساسي والتحقيق الشفهي والتحقيق الجنائي الفني ومفاهيم الجرائم المحددة وإعداد ملفات التحقيق وأخذ البصمات وتخطيط مسرح الجريمة والقانون وعلم النفس والمراقبة والمخدرات والجرائم المنظمة والجرائم المالية والجرائم ذات الصلة. وذكر المقدم هايلي برهيم مسؤول الفرع الإدارة والمالية في الشرطة الإريترية المتدربين بضرورات أن يكونوا قدوة يحتذى بهم وذلك من خلال إدراكهم أن العمل الذي يؤدونه يتطلب الحذر ومعرفة متعمقة. وأخيرا وزعت الشهادات على المتدربين. حس الدكتور كسيت برهان سلمون الطبيب العام في مستشفى كرن أفراد المجتمع على معرفة حالتهم الصحية مبكرا وقبل الإصابة بالمرض وذلك بهدف الوقاية من السكري ومضاعفاته. وحس المجتمع والمتخصصين في المجال الطبي على إدراك أنه عندما تتراوح مستويات السكر في الدم بين 110 إلى 125 تسمى هذه المرحلة مرحلة ما قبل السكري، وأنه يصف حالة صحية تسبق الإصابة بمرض السكري، ولأنها تمثل تشخيصا لحالات قد تؤدي إلى الإصابة بمرض السكري ومضاعفات أخرى. وقال الدكتور كسيت برهان أنه في حالة الإصابة بمرض السكري لا يمكن للمرأة العودة إلى حالتها الصحية الكاملة السابقة، مضيفا أن الأشخاص الذين شخصت إصابتهم بمرحلة ما قبل السكري لديهم فرصة للتعافي وتجنب تطور المرض، وذلك من خلال العلاج المبكر وممارسة التمارين الرياضية وبانتظام واتباع نظام غذائي سليم. وأشار إلى أنه عندما يأتي الأشخاص إلى العيادة لإجراء الفحوصات ينبغي لا يقتصر الأمر على فحصهم للكشف عن مرض السكري فحسب، بل يجب فحصها أيضا للكشف عن مرض ما قبل السكري. وأشار إلى أنه إلى جانب الجهود المبذولة لتحقيق التغطية الصحية في جميع أنحاء البلاد يجرى توزيع الأدوية الخاصة بالأمراض غير المعدية بصفة عامة ومرض السكري بصفة خاصة على المرضى مجانا. ولمساعدة هذا الدعم الحكومي الشامل حث المجتمع على تجنب الأشياء التي تؤدي إلى الإدمان واتباع نظام غذائي سليم وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. أعلنت وسائل إعلام إيرانية مقتل 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين في هجوم أمريكي على جسري كورستان وغرهو بمحافظة تامرزكان. وفي المقابل استهدف طهران كل من سوريا والأردن وقطر والكويت والبحرين. وفي أحدث استهداف أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ هجوما على مركز عمليات أمريكي في منطقة التنف بسوريا. وأفاد الجيش الأردني بأنه أسقط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. كما طال الاستهداف الإيراني دولة قطر حيث سمع ذوي انفجارات في العاصمة الدوحة. بدورها أكدت وزارة الدفاع القطرية في بيان تصدي القوات المسلحة لهجمات صاروخية استهدفت دولة قطر، مؤكدة استمرارها في التصدي لعدد من الهجمات الجوية. كما قال الجيش الإيراني أنه استهدف البحرين بهجمات طائرات مسيرة، كما استهدف بمسيرات أرشا الانتحارية ما قال أنها مواقع تمركز القوات ومراكز الدعم اللوجستية التابعة للجيش الأمريكي في الكويت، وذلك ردا على ضربات أمريكية استهدفت جسر وبنى تحتية في مناطق عدة جنوب إيران. في إطار زيارة عمل التي يقوم بها رئيس جمهورية كازاخستان إلى مدينة شنغهاي، تم توقيع أكثر من 70 اتفاقية تجارية بين مؤسسات كازاخستانية وصينية بإجمالي قيمة تتجاوز 15 مليار دولار أمريكي بحسب ما أفادت بها الرئاسة الكازاخستانية. وتشمل الاتفاقيات مجالات الزكاة

الاصطناعي والرقمنية والبنى التحتية لنقل والصناعات الهندسية والقطاع المالي وغيرها من القطاعات التكنولوجية المتقدمة. كما وقع جانبان اتفاقيات استثمار لإنشاء المرحلة الأولى من المحطة متعددة الأغراض في ميناء كوركيك، إلى جانب عدد من الاتفاقيات الأخرى في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتعليم والخدمات اللوجستية وتوطين الصناعات.

الفرنسية الألمانية. ويسعى الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى ضخ الزخم من جديد في التعاون مع ألمانيا والعمل مع برلين جنبا إلى جنب في القضايا الدولية الرئيسية. وفي مسألة الاجتماع الحكومي الألماني الفرنسي في منطقة الرهان غربي ألمانيا، قال ماكرون أن التعاون بين البلدين يجب أن يشهد مزيد من التوسع، وأن الانطلاقة الاستراتيجية لأوروبا ينبغي تسريعها. وأوضح الرئيس الفرنسي أن البلدين يعتزمان العمل من أجل السلام والأمن في أوروبا ومواصلة دعم أوكرانيا وتعزيز الدفاع والصناعة المشتركة والتعاون في قضايا المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي والتحول في مجال الطاقة. وأضاف أنه سعيد بحلوله مع الحكومة الفرنسية ضيفنا على ألمانيا في هذه المرحلة التي تتسم بانطلاقة استراتيجية لأوروبا والتي تمثل أيضا ترسيخا للتعاون الألماني الفرنسي. عناوين النشرة مرة أخرى. الرئيس السياسي يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان. وزارة الزراعة تقيم مهام الأقاليم نصف السنوية. اتحاد المرأة فرع والساوة ومؤسسة التعليم العالي ينظم تدريب لطالبات الكليات. أمريكا تدمر جسورا إيرانية وطهران تستهدف سوريا والأردن والدول الخليجية. كازاخستان والصين توقعان اتفاقيات بقيمة 15 مليار دولار أمريكي. ماكرون ومارتيز يبحثان في ألمانيا تعزيز التعاون والدفاع النووي المشترك. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية، وإلى اللقاء.

0: بليوكحنه قسنونو محيطوانا بليوكحنه محيطوانا بليوكحنه.
1: أنا منير العامين يبهال بهرت تقرا عزبا عزبا عزبا قاش بركة بس بزعي يركبو أما نابرو أم دمى معرس موقسن موقبا دمى أكلت يبهال.

0: واو ساوا ساوا ام سو هابي كريكي تهوي خميره يا حجيري اكي
1: او دادي اري فاين
2: تاين تزم لزلو
3: اري فاين بلاك هالو قصة حجي تعلم كان ديخا اذن كلو مساتو خاخ علوم خلو بينيركا ايا خساتو خاخ علوم كلو بينيركا او شاطر خاخ علوم خلو اخ بينيركا او اند حسر دو تحب انيركا اخا بلاك هالو
2: كلي صوالي اذا حصار زربا اسكند زغت قون
3: ابوي احفظ صابلي تزاري بك
1: نو ابو انا خمو يكون كوني لا خميان لخايز بزلخو ماني شمكي
3: ميلانا هانس جيلاي تعدا بعراي بعل سكر امبلاي
2: انت قول انت عايز يقول زربا نايم من حدارك مزقبك يا ديلك زودي انت عايز يقول كاخا
1: انا اب سالا سانش اتن زوريا كمهار كعلم متي
2: سي رابعي جمبار دي كون نشمكم
3: ابوي رابعي جمبار مالتكو نخلو طبقن حماقن نايزا هاجر بربعه مازن محلاو مالتي ابزل لخليخا كابز متاخا متيخا اوتو دا حلو عدخا عتقوز النار شرارخا عنا عدبو دا يحلو ايو وانا عسيبكا حز دا حز صنعخم قدمكا
1: او ماي جاد ابو اذا قالكم كنديريو عمتا
2: انت ودي صباح بعالمك اله
3: 100 عمت كمليه ماني موشمكا
1: شمي كيفن يبهال
3: اوي اي كان زابن وردتن عندي مو بزعبا ذات علي مسواسي جلدو زانت لك
1: يا زانت لني كلت حواتي تعليمهم يم ابوي قدم حفاش ودبات نيرو ابوي كومو يبلني يعلني كل غزي
2: وانت طلع اتان كل يزب تصحو زبلك هاد اخوينا تلك انديا بلو نعنا نعنا نعنا ولاي ولاي ولاي حجون سبقيرنا سبقيرنا سبقيرنا
4: كوف عليكم
3: سنه لينا من سميتكي
4: أرهيت محمد سعيد
3: سني من أي متاكي
2: أنت زاول عقل أخت الزارب يا أنت رابع عقل بارنا عند سقبل بالله دون بالله
1: نو نو I'm so happy ميلنا قوان قواتك رايت تخيليا Oh my god
3: ورن عخاون where did you came from هوال داري وخبلك إيه
4: ما شاء الله زاول عقل الله تمثل
3: ما شاء الله تراي دخل شغران كاوستخ الله
2: أنت أخو قرطم تمتبل زلغي أنت سقن بالخي تعرفوغي
1: نو نو نو داد كمو يتبلا انا حجي كمو خفلت دلي لهو اوكي اذا كله خفلت قلوه ميلو نفاتي اخي
3: انوار زبهلا لو ما مهرتي نسي يققر منيرني بعلو باي كو قانقاني هاغوركم كتفلطي زغباكو
1: يا يا يا
3: ابزا سوخه ابتر اس تمرتن تعاليمن قانقاتنا ايرترا خمهارو لهو
4: ايوا شعو خلت بحسب كوينو من اس ايرترا ابو قانقانا يعدو خور طم طم طم طم طبل
1: يا شعو عزرا شح تمهارو قنقواي خيل ازنا هاجر عبي بروفيت خون مخسبيو
2: و بلو خي سمعو غمو ازا زبالكم ما رئيتو كنعتي عيلم نعمتا خيم هروم
4: وشالة وشالة مهرمو انت حبيبة مني خسمكي
3: انا سميت شي من لنا هنس قلايت عداب عري وانتي من ايا متاكي
4: انا من قين دع متاكو زاقوالي ابسا هو سالساي زوريا تعليمي حدار قيري قلعو وليدي كرين خحدسي لخ انا سوا متي
3: ويلك قاداي معري رابعي جنبار بر اي عدبخه بس اعتقد كادلوتي بس اعتقد كعلمتي بس اعتقد كسلمتي اذا زيت ترف شعلكا كابزان قد عخا نقف ايه بوي
4: ايوه سد بالكم حوخه صنعكم وعروح بتخه كيد فرعنا عدبخه نفلح خيك وننقدعها
3: ايوه ما تسال الطبيب اسال المجرب دكتور اي تحتات فتنا حتات يودع باي
2: امه بزي ابي لدون خسرت خركبو تعليم قعدتو
3: ايوه ودي من كوين كان اخذ ترف بلا باي حجنا يتحقواس كنت اب عودن ما خيدان تدرفلنا هاي حج خادرف
1: واو ميلو ابو خي يدرفيو
2: انت قول انا زي اي جني قلنا امبري اب عودن ما خيدان مريحيهم اندي زقفر نيره
4: ايوه بقفر هاي عيه بقفر هاي خدات غاشا مترافت خوين السخا وين كدرف لك
1: او انا حجي خدرف هاي كلني غوروري براكتس لي ميديير ليو
2: انا وين دقواس واخي سوتو ها غوروري حراي يبلنني
3: وا انت ابو من قالك تراي ري خاخت ملس نزوم وسط قالك خخمت نعاودن مخيدان كيتفلك لونك تملس رابعي جنبار ارهي سالساي زري خا هيا نزدرف جنبار جنبار بلوا هيا تقبلوا ولك
5: Sawa ye sawa, na bel khazriye. Sawa ye sawa.

دحري حارة ورحي نابز مأكل تملسنا روشاقن نفس وكف معالتي نابز بوتا بممسع نزومن قعوحو تكاتاتلو من كبدتهم تمزنو من نساكم التحبرو ولا قوى معالتاوي نابز متسع نزن اتفات يكايدو يخون جن أداوي كن قد قد يوزف اللتاني صبونا جرجن كساب حجي انقع حسيرة عفلتني تبل قالا كابزوم انقعحو كم زعخوخو ملكتات يريلو إذا نعزبا زلنا انقعحو زخوانا يخون نقع عبلان أوشتي نخوطس يكالس كم زلوغن كم منك سقاساتو نستبهلها لنا تبل

0: المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج الذي نستضيف فيه الأستاذ صالح محمد أبو بكر، رئيس الاتحاد الوطني لصباغات الهجن في إريتريا. هذا الاتحاد الواعد، وهذا التطور الذي يشهده هذا الاتحاد، والبرامج التي ينفذها والنشاطات التي ينفذها. أستاذ صالح، أهلا بك مرة ثالثة في هذا البرنامج. تحدثنا حول صباغات الهجن والجوائز والتغذية في للهجن التي تعد للسباقات.
1: والله شوف، أنا زي ما ذكرت لك أنه الهجن بقى استثمار.
0: نعم.
1: والناقة المتسابقة أو المطية المتسابقة بقت مؤسسة.
0: نعم.
1: وبالتالي الاهتمام بها شيء وارد جدا، مهم جدا. عشان كده في عناية مكثفة جدا للهجن دي.
0: نعم.
1: من أكلها، رعاية الصحية. مثلا هذه الإبل لما تخش سباق أو قبل السباق تغسل بالشامبو.
0: نعم.
1: وبنوع محدد من الصابون. ما تعرض للهواء، لأنه مثلا لو حصل أي فيروس في الرئة خلاص.
0: نعم.
1: هذه المؤسسة انتهت.
0: نعم.
1: جمل مثلا بثمانية مليون سعره، في لحظة ممكن تفقده يعني. وبالتالي الرعاية الصحية به مسألة مهمة جدا. ضمن هذه الرعاية الصحية بتجي مسألة التغذية. التغذية طبعا الناس ممكن تأخذها بهنا حسب مقدرة صاحب المطية. لو متمكن يديها عسل، يديها حليب، يديها تمر، يغذيها على الأشياء اللي فيها فيتامينات وفيها عوامل
0: تقوية
1: من غير التأثير في شكلها ومن غير التأثير في حجمها، لأنه لازم يحافظ على خفتها وعلى وزنها الخفيف وعلى سرعتها. وبالتالي تماشيا مع هذه البنية الجسدية لازم يكون الغذاء يكون متناسق معها. لكن مش بالضرورة كل الإبل تأخذ حليب وكل الإبل تأخذ تمر وكل الإبل تأخذ عسل، لا. هذا اللي صاحب المطية إذا هو متمكن ودار يكثف لها الرعاية ممكن، لكن كالعادة ممكن تأخذ الشعير، تأخذ البرسيم، تأخذ الأشياء اللي ما تأثر في في في وزنها، بحيث يكون عندها مثلا كرش كبير.
0: نعم.
1: من ناحية، وكمان ما يتعامل فيها مسائل عندها علاقة بالكوليسترول، لأنه في ده برضو في الأخير بيأثر فيها. وبالتالي من ناحية التغذية والرعاية الصحية لهذا الدرجة
0: كل على حسب إمكانياته. نأتي أيضا للمشاركات الخارجية للاتحاد الوطني لصباغات الهجن الإريتري. أعتقد أنه نلاحظ بأن هناك مشاركات كثيرة.
1: صحيح، زي ما ذكرت أن هذا الاتحاد وإريتريا بشكل عام لها بصماتها في تأسيس كل هذه الاتحادات، ولها أدوارها الشرفية في تأسيس وفي قيادة الاتحادات.
0: نعم.
1: وفي وضع خطط واستراتيجيات والمشاركة في الجماعات. وبالتالي مثلا نحن لما أسسنا الاتحاد الدولي لسباق الهجن،
0: نعم،
1: كان مثلا 13 دولة كنا. الآن في هذه المرحلة، هذا الاتحاد آخر جمعية عمومية عملها في البحرين، وقبلها اللي كانت 2024 كانت في اليونان.
0: نعم.
1: شاركت فيه 73 دولة. بالتالي عضوية الاتحاد من 13 دولة انتقلت إلى 73 دولة، من شمال أمريكا، من أوروبا، من آسيا، من أستراليا، من أفريقيا.
0: نعم.
1: من بين هذه 73 في 28 دولة أفريقية. والاتحاد الوطني لسباق الهجن عضو مؤسس وقيادي في هذه 28 دولة دي. الانتشار الجغرافي الواسع شمل كل قارات العالم معه في مستهدفات.
0: نعم.
1: مثلا من خطط الاتحاد الدولي واستراتيجيته انه يكون في 50 هجان مسجل، 50,000 هجان مسجل على مستوى العالم.
0: نعم.
1: من مستهدفاته ايضا انه يكون عنده مثلا 250 انديه من درجه اولى تشارك في السباقات.
0: نعم.
1: من مستهدفات هذا الاتحاد انه يكون في 5,000 مدرب مدمر يعني. اذا هذه فرص وهذه امكانيات يمكن يجب الاستفاده منها. في سبيل الاستفاده من هذه الامكانيات المطروحه اقليميا ودوليا احنا مشاركاتنا في العمل الاداري، في العمل اللي يتعلق بالخطط، العمل اللي يتعلق بالتنظيمات، العمل اللي يتعلق بالشغل الاتحادات، مشاركتنا جيدة جدا. وبنشارك في كل الاتحادات، بنشارك في كل المناسبات. اما الشباب مشاركة السباقات بالجمال وكذا زي ما ذكرت لك، مش علينا نحن فقط، حتى في افريقيا كلها محدودة. في طريقنا انه يكون عندنا سباق دولي افريقي في منطقة محددة، وهذا بالتنسيق مع الاتحاد الدولي والاتحاد العربي والاتحاد الافريقي وشغالين فيه. ايضا مشاركاتنا الخارجية، مثلا لو مسكنا الاتحاد العربي لسباق اللجان، هذا الاتحاد هو اتحاد رائد، وهو ام الاتحادات اللي ظهرت كلها اللي كنت اذكرها، لانه كان له شرف التاسيس، بل المقترح بتاعت انه يكون في اتحاد افريقي، وانه يكون في اتحاد اسوي، وانه يكون في اتحاد دولي، وانه يكون في اتحاد اوروبي، كان له السبق في المجال ده، وبالتالي ساهم بشكل اخر جدا في نشر هذه الرياضه في كل الدول الافريقيه تقريبا، هذا الاتحاد متوسط. ومن بين هذه الاتحادات اللي عندنا بها صله ومشاركات جيده هو الاتحاد العربي واحد، والاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي، وزي ما ذكرتها واسلفتها في كل المفاصل اللي تحصل من طبيعه العمل، الاتحاد الوطني لسباق الهجين موجود يعني. طيب. يستفيد من هذه الامكانيات وينقل هذه التجارب. بحيث انه يستفيد منها المواطن.
0: انا كنت عاوز اسالك حول اوجه الدعم اللي ممكن يلقاها الاتحاد، اتحادنا الوطني، من الاتحادات الدوليه والقاريه والعربيه.
1: لغايه اللحظه دي احنا زي ما قلت لك علاقاتنا ممتازه جدا مع الاتحادات دي. مثلا لو مسكنا الاتحاد العربي لسباق الهجين، لحد قبل سنه تقريبا هذا الاتحاد ما قصر معنا. يمكن خلال العشر سنه اللي فاتت دفع اكثر من 200,000 دولار، كان دعم منه يعني. وفي التشجيع، في المساهمات، يعني كان ادوارهم جيده. على المستوى الاتحاد الدولي الان قاعد ادع خططه، وقاعد اقول الفرص اللي كنت اقول عليها هذه، 50,000 ال 5,000 مدرب، الأندية هذه، السباقات اللي تجي لازم يكون فيه تمويل لها من الاتحاد الدولي، والاتحاد الدولي برضو في طريقه لأنه يكون عضو في اللجنة الأولمبية العالمية.
0: بالتأكيد.
1: كل ما توسعت هذه المؤسسات كل ما أوجه الدعم الإداري التكنيكي الفني، وهذه المسائل الأساسية نحن محتاجين لها بالدرجة الأساسية. لأنه نحن سياستنا سياسة الاعتماد على الذات. لكن إداريا، ثقافيا، فنيا، من التجارب والخبرات اللي حوالينا بنستفيد منها وبننقلها، وبدأنا أريد أن احنا نمارسها على مستوى الاتحاد.
0: نعم. نأتي إلى منتجات الإبل.

0: طبعا من المعروف يعني انه منتجات الاول مفيده لصحه الانسان، مفيده لاشياء كثيره، على الالبان، حتى بول الابل مفيد، فممكن نتكلم عنه بايجاز.
1: والله الحديث حول الموضوع هذا يعني بيحتاج الى مسائل فنيه. انا كنت اقول والله اصحاب الحلال اللي هم اصحاب الابل لو حكوا فيه يكون من خلال تجربه، اما ما شاهدناه نحن من خلال لقاءاتنا معهم، الابل كائن مفيد جدا. هذا الجمل ما تتجتع منه شيء، البان، لحوم، جلود، حتى العظام، الوبر، كل هذه المسائل. الوبر يدخل في صناعة الملابس، الجلود في كل الصناعات الجلدية، اللحوم الآن بقت مصدر غذائي مفيد جدا لكل الناس، والناس علميا اكتشفت انه لحم الجمل ده لحم صحي 100%، ما في اي نسبة بتاعت كوليسترول، في فيتامينات عادل ما موجود في اللحوم الثانية من سرع الحيوانات الثانية. وبالتالي الآن العالم بدأ يهتم بالمسألة دي. بالنسبة للألبان، الألبان مشتقاتها، لبن الإبل يعني غذاء مفيد، فيه نسبة كبيرة جدا من فيتامينات وتحديدا فيتامين سي، وبالتالي ما فيه أي تأثير سلبي على المواطن، بالعكس كثيرين من الناس اللي عندهم أمراض مدمنة بيتناولوا ويستخدموا حليب الإبل لأنه مفيد. هذا الحليب الآن بقى عن طريق المزارع، مزارع الإبل بكميات كبيرة جدا ينتج ويحلب بالمكنة بدل اليد البشري لأنه كميات كبيرة بقى. بقى تطلع منه مشتقات، مثلا بقى في تحديدا في أوروبا وتحديدا في فرنسا في المجفف، الحليب المجفف يعني زيه زي الحليب نيدو وغيرها من المسائل، وفي السائل المعشر في كل السوبر ماركتات موجود. الآن استخدامه عالميا بقى في كل المواقع، يعني زمان كان يمكن رجل الصحراء والناس في الريف وغيره، لا الآن حس بقى استثمار رسمي وقوي ومفيد والناس بقت تستخدمه كلها. بالنسبة لبول الإبل زي ما ذكر، زمان أهل الصحراء الحريم بيستخدموا بول الإبل لتقوية الشعر ولطوله. الآن في العصر الحديث مع استخدام بعض الاستخدامات بقى شامبو بول الإبل، بقى شامبو يعني بقى تصنع من حليب الإبل صابون لغسل، صابون حمام، دخل في كل الصناعات اللي ممكن تفيد البشرة. وبالتالي الجمل ما في شيء بيتجدع منه، يمكن الحيوان الوحيد اللي يتميز بأنه الفائدة منه كلها ده غير فوائده الثانية. بالنسبة لبول الإبل مثلا كلام عادي لو نحكي يقول لك أخي مثلا البكرة الما متبكرة والصغيرة 40 يوم بس لو تخلط حليب الإبل وبول هذه البكرة أي إنسان عنده وباء كبدي بيطلع منه. ودي طبعا الناس الكبار وشعبنا وحتى في المناطق الثانية أكدوا أن الكلام ده صحيح 100%. وبالتالي الجمل صديق البيئة، صديق الإنسان، أكثر حيوان أليف وأكثر حيوان فيه فائدة عظمى، وبالتالي دي ممكن فوائد الإبل.
0: طيب نتحدث أيضا عن المنظمات الأخرى ذات الصلة بالإبل ورياضة الهجم، سباقات الهجم.
1: المنظمات دي في منظمة اسمها منظمة الدولية لسباق الإبل، وهذه المنظمة تهتم بشؤون الإبل في العالم، عندها فروع مثلا للأونرس الملاك في أمريكا الشمالية في أوروبا في أفريقيا وكده، وعندنا نحن في أفارقة عندنا لها فرع اتحاد. هذه بتنطلق من ناحيتين، دور الإبل ده كنا تحدثنا عنه في المدخل، دور الإبل ومساهماته الإيجابية في حياة الإنسان في الماضي، والآن الاهتمام بالإبل للاستفادة القصوى منها بشكل علمي من خلال مراكز بحوث، من خلال الجامعات التي تهتم بهذا المجال، فكثير من الجامعات أضافت وحدات دراسية خاصة بالبحث بخصوص الإبل وبشكل علمي.

0: ما بحيث أنت تستفيد منه استفادة.
1: نعم.
0: أيضا بتعمل في سبيل أنه مثلا تقدم خدمات للإبل في المناطق النائية والمناطق الصحراوية اللي ما يكون موجود فيها مثلا مياه صالحة للشرب، وبدأت يعني مساهمات لا بأس بها. أيضا في الجانب الصحي بقت بتفكر بمنطق أنه مثلا يكون في إسعافات موبايل متحركة، يعني مثلا تجي كونتينر جمل حصل له في موقع ما حدث في مكان ما تعرض لحادث، بعد شوية تلقى الكونتينر ده واقف، الإسعاف ده واقف، في كل الأجهزة الطبية اللي عندها علاقة بالجمل. فخدمة الجمل والاهتمام به واعتباره جزء من الموارد الوطنية، موارد الدولية للاقتصاد والتنمية والاستقرار الشعوب وكثير من المسائل اللي عندها صلة بتنمية التنمية المستدامة.
1: نعم. سمعت أيضا بأنه هناك يوم عالمي للإبل.
0: صحيح.
1: ما هذا؟
0: صحيح أستاذ صلاح. الناس أخذوا في الاعتبار كل ما ذكرناه من أدوار إيجابية للإبل، الناس بدأت تفكر في أنه هذا الجمل يأخذ حقه.
1: نعم.
0: أو الإبل تأخذ حقها يعني.
1: نعم.
0: والإبل زي ما ذكرنا في مدخل الحديث حقنا جزء من الإبليات يعني. فمثلا لو شفنا الإبل الموجودة أو الإبليات الموجودة في أمريكا اللاتينية والموجودة في أوروبا والموجودة في آسيا والإبل الموجودة في إفريقيا تستحق الاهتمام وتستحق خدمتها يعني. بالتالي دولة من أمريكا اللاتينية تقريبا بوليفيا قبل كذا سنة قدمت مقترح في الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يكون في يوم عالمي للإبل، وبناء على هذا المقترح عشان لقى موافقة من كل الدول حدد يوم 24 سنة 24 عام الإبل، وأما يوم 22 من كل سنة في شهر 22 شهر 6 تقريبا حدد يوم الإبل العالمي. وبالتالي تخيل يعني الإبل كمورد اقتصادي وطني لكل الدول كحيوان أليف. تخيل طفل صغير تشوفه على ظهر جمل عمره ما يتجاوز ممكن سنة ولا سنتين، مستعد يقود الجمل ده لأي منطقة أنت داير بس يمسك الرسن ده ويتحرك يعني. لهذا الطفل لو علقته في زهرة ثور بعد شوية تلقاه قسموا لك على اثنين.
1: نعم أكيد.
0: صديق للبيئة وصديق للإنسان ويستاهل إنه يجد هذا الاهتمام. وبالتالي عالميا أصبح في يوم ليوم الإبل يسموه يوم الإبل اللي هو يوم 22 شهر 6. وهذا بيحتاج إلى تعبية جماهيرية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال وسائل الاتصال العامة والإعلام بشكل عام يعني. تسليط الضوء على هذا الكيان مسؤولية الجمعية تقريبا.
1: نأتي إلى ختام اللقاء، يعني كلمة أخيرة ممكن تقولها أو ممكن تتكلم حول علاقاتكم مع الاتحادات الإقليمية أو الاتحاد العربي باختصار.
0: احنا كل الاتحادات التي ذكرناها اتحادات صديقة وداعمة، وعندنا أصدقاء إريتريا وعندنا محبين إريتريا. هؤلاء الناس بيجون بشكل مستمر ويشاركوا معنا في كل الفعاليات وإحنا نسميهم شركاء أو محبين إريتريا. مثلا أمسك الاتحاد العربي للسباق الهجن، هؤلاء الناس تقريبا من 20 سنة معنا وسجلوا زيارات عديدة لإريتريا، وفي مستثمرين سجلوا زيارات عديدة لإريتريا وشافوا الهجن الإريتري. ده غير العلاقات العامة اللي خلقها الاتحاد نفسه مع الاتحادات الثانية في إفريقيا، مثلا الاتحاد المصري، الاتحاد التونسي، الاتحاد الجزائري، الاتحاد السوداني. هذه علاقات اتحادية. أيضا مع الاتحاد النادي الكويتي لسباق الهجن، الاتحاد السعودي، اللجنة القطرية لسباق الهجن، مع كل الاتحادات المماثلة عنده علاقات وبيسجلوا له زيارات ويشوفوا طبيعة الشغل، وبالتالي هم شركاء معنا في كل شيء، وعندهم خط اتصال وعندهم اتصالات مع جهات المعنية مع مسؤولين شأن الريادة في إريتريا، بيلتقوا معهم بشكل منظم وبيعملوا اجتماعات ويتفقوا على أشياء وهم داعمين بشكل جيد، وإحنا نعتبر هذه صداقات استراتيجية بتقوم على

0: مبدأ حسن التعامل وتبادل التجارب يعني. أما من النواحي الثانية الحمد لله الاتحاد ضمن سياسة الدولة الإريتريا يعتمد على إمكانياته الداخلية ويعتمد على مقدراته الداخلية وعلى مورده الوطني، والدولة ما مقصرة معه عبر المفوضيات زي وزي كل الاتحادات الوطنية، بياخد موازنات، بياخد خطط، في جهات مراجعة، في متابعة، لا. في تشجيع.
1: لا.
0: إحنا كل ما مطلوب مننا الآن إنه نشجع القاعدة. وبالتالي أنا كلمة أخيرة ممكن أحب أقولها، هذا استثمار وهذا مورد وطني زي وزي معدن موجود. إذا افترضنا مثلا بعد المعادن الحديثة والنفيسة زهرت حسي، وفي معادن قديمة زهرت قبل 80 أو 90 سنة أو 100 سنة، حتى الجمل مما خلق الأرض ومن عليها، والجمل حيستمر إلى من يرس إلى أن يرس الله الأرض ومن عليها. وبالتالي هذا مورد ضخم جدا قابل للاستمرارية، قابل للتطور. أناشد كل مواطن عنده مقدرة يستثمر في هذا المجال، علما بأن الجمل موجود في كل إريتريا وحق طبيعي لكل مواطن أن يمارسه. الجهات المعنية بما فيها الاتحاد الإريتري مستعدة أن تأتي الموجهات، تدي الموجهات، تدي التأهيل، تدي التدريب، يعني تدي المعلومة بالشكل المطلوب منها. وبالتالي هذا مورد مهم جدا، هو يجب الكل يعمل في سبيل تطويره وتشجيعه.
1: نعم أستاذ صالح محمد أبو بكر، الحديث بالتأكيد سيطول حول الإبل والجمل والهجن والاتحاد. نتمنى أن نلتقي في فرصة أخرى إن شاء الله. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحوارات التي أجريناها مع الأستاذ صالح محمد أبو بكر رئيس الاتحاد الوطني لصباغات الهجن في إريتريا. حتى جديد الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

كم تصنعكم زي خبركم تعذب تزا خطستم أقرب تصنعكم درفينا اليوم سوون مدبنا فلمنا لنا نبزغط المدبنا كنسجر بفترشين بايتاتين زوبا ماكل توديبو نمجمر تاجيزيو زكارزولو وددر أسمرا أوبن أبزور حزي بزكارزولو تصوتاتات فلملو بزعبازي وددر عمل كتنا زي تدالو تحستو ويد ما زدالنا تحستونا بهم كنا أقربنا سنعمل كتار

عزو سلامتنا تقبلوا فنونا أم مكتتالة تركوب زخبركم تعزبتنا كما يتعلو فركم عالتن فرقان أخيلون لو مع سرطة شمون تحمل استدالوة هاقراون أهقراون زيناتات حزلكم كاريبا زلخو أرسي ما أسمى رومي نمكتتالكم بخبرنا عدمكو بغندا أرست زينا فيلم برزيدنت سياس نعبون برلولا وبايتو سودان جنرال عبد الفتح البرهان تقبلوا أسراريهم فستيفال إيرترا 2026 لومي ببرزيدنت إسياس أفورقي بوقعي تخفيتهم لوغ إيرترا أب أخيبا بيت مخري منيسرات ودب هاقرات أفريكا كاريبيانين باسيفيكين تساتفون وتهدراو زمدنا تشاينا روسيا نخالوت هاقرات بقالو تازو تقولو كم زيكونة تشاينا حبيرا መንግስቲ ካናዳ ኣብ ሃገሩ ብዝተኸስተ ሓደጋ ባርዕ መሮር ህፁፅ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገ ኣውጁ ኣብ ሜክሲኮ 7.4 ሬክተር ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከም እትኸስተ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን ዝርዝር ዜና ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ትማሊ 17 ሓምለ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ንሓፂር ናይ ስራሕ ምብፅሕ ኣስመራ ንዝኣተወ ኣቦ ወንበር ልኡላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ ኣልቡርሃን ተቐቢሉ ኣዘራሪቦም እቲ ኣብ ኣዳራሽ ሃገር ዝተገብረ ርክብ ኣብ ክልተኣዊ ዝምድናእታት ምዕባለታት ኩናት ኣብ ልዕሊ ሱዳን ከምኡውን ንክልትኤን ሃገራት ኣብ ዘገድስ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ዘተኮረ ነይሮም ኣቦ ወንበር ልኡላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ ኣልቡርሃን ዕደቱ ዛዚሙ ሰዓት 3 ድሕሪ ቀትሪ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ን9 ዓመታት ዝቕፅል ፌስቲቫል ኤርትራ 2026

السيدات والسادة، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير. أحييكم وفي ما يلي نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان. الرئيس السيسي فورخي يفتتح رسميا مهرجان إريتريا لعام 2026. الوفد الإريتري يشارك في اجتماع مجلس وزراء دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ. الجيش الأمريكي ينهي ليلة سابعة من الضربات ضد إيران ويعلن إصابة 13 جنود. حرائق غابات في كندا تلقي بظلالها على كأس العالم. زلزالان يضربان ولايتي أوريغون الأمريكية وغيريرو المكسيكية. السلام عليكم ورحمة الله. استقبل الرئيس آسف أفورقي رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي قام بزيارة عمل قصيرة إلى أسمر أمس 17 يوليو، وركز اللقاء على العلاقات الثنائية وتطورات الحرب في السودان والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقد اختتم رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان زيارته إلى إريتريا وعاد إلى بلاده عصر الساعة 3 من يوم أمس.

افتتح الرئيس ياسوف أفورقي رسميا مهرجان إريتريا لعام 2026 قبل ظهر اليوم السبت 18 من يوليو. حفل الافتتاح البهيج بأرض المعارض بالإكسبو الذي تخللته رقصات وأغاني تقليدية للمجموعات العرقية الإريترية والذي يعكس تنوعنا وترابطنا شهده الرئيس ياس برفقة كبار مسؤولي الحكومة والجبهة والسفراء والدبلوماسيين المقيمين في إريتريا وعدد من المواطنين والأجانب وتجولوا في أجنحة المعرض وقدم لهم شرح حول المحتويات المعروضة. وقام الرئيس ياس بجولة في قرية الأقاليم واطلع على منتجاتها وسير الخدمات الاجتماعية وبرامج التنمية الزراعية بالإضافة إلى المقتنيات واللوحات التاريخية والأثرية والموارد الثقافية والطبيعية والابتكارات والحرف اليدوية وموارد البحر الأحمر الإريتري. بالإضافة إلى ذلك يشمل المحتوى معارض بصرية ومادية تنظمها وزارة الإعلام والدفاع وكتبا تتناول مواضيع متنوعة ولوحات ومنحوتات فضلا عن المعارض والأسواق التي تقيمها المؤسسات. مهرجان إريتريا 2026 يضم عروضا للرقص والموسيقى التقليدية والتقاليد الشفهية ومعرض للحرف اليدوية ونماذج للمنازل التقليدية ومحاكاة لأنماط الحياة والحرف وبرامج مخصصة للأطفال ومعرض لبيع الكتب وبازار ومعرض لمنتجات الشركات.

وعروضا للرقص الحديث وركنا للشعراء ومعرض للرسم والنحت وندوات، وتستمر فعالياته حتى 26 من يوليو، متضمنة برامج أدبية وعروضا لأفلام محلية الصنع وأوراقا بحثية حول السينما. شارك الوفد الإريتري برئاسة سفير إريتريا لدى الاتحاد الأوروبي ودول البينالوكس السيد نغاسي كاسا، شارك في الاجتماع 121 لمجلس وزراء إفريقيا والكاريب والمحيط الهادئ الذي عقد في بروكسل ببلجيكا في 15 و16 من يوليو. وترأس الاجتماع الدولي نصف السنوي الذي شاركت فيه أكثر من 65 دولة الرئيس الحالي للمنظمة وزير المالية والاقتصاد في غامبيا سيد سيدي كايتا. وقد ركز المجتمعون في مداولاتهم على تعزيز القدرة المالية الضعيفة للمنظمة ومراجعة رسوم الدول الأعضاء الجديدة في عام 2017، فضلا عن تعزيز الشراكات متعددة الأطراف مع الشركاء الاستراتيجيين. وخلال مناقشة الوضع المالي للمنظمة، صرح الوفد الإريتري بأن المنظمة لا يمكنها المشاركة على قدم المساواة في شراكتها مع الاتحاد الأوروبي ما لم تكن تتمتع بالاكتفاء الذاتي وتمتلك سياستها الخاصة، داعيا الدول الأعضاء إلى سداد مساهماتها السنوية في الموعد المحدد. وفي الختام، أقر مجلس وزراء دول إفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ قرارات لدعمه في أنشطته. استعرضت وزارة الزراعة في 16 من يوليو خطط العمل التي نفذت في الأقاليم والتقدم المحرز على المدى المتوسط في مجال الزراعة الصغيرة والمربحة خلال النصف الأول من عام 2026. وناقش الاجتماع وقدمت فيه تقارير حول موضوعات شاملة الحفاظ على التربة والمياه وإنشاء خزانات المياه والحواجز المائية وظروف أمطار الربيع وموسم الخريف، وإكثار البذور المختارة وإنتاج الأسمدة الطبيعية وتنمية محاصيل الخضروات والفواكه وصحة المحاصيل والثروة الحيوانية وتنمية سبل العيش وتربية النحل وتوزيع الكتاكيت وتوفير البيض، كما تم استعراض الزراعة الصغيرة والمربحة والمسائل ذات الصلة. ووفقا للمسح الذي أجري حتى نهاية شهر يونيو، ومن بين عدد القرى التي يمكن فيها تطبيق برنامج الزراعة الصغيرة والمربحة والبالغ 2003 من القرى، تبين أن 1672 قرية طبقت أسرة واحدة على الأقل البرنامج على أكمل وجه، فيما طبقته الكثير من الأسر، وذلك وفقا للتقارير. وعقب مناقشة التقارير، قدم المشاركون توصيات وملاحظات بشأن توزيع ومساهمة البذور المختارة ووضع توزيع الكتاكيت وتأثيره وتوزيع المبيدات الطبيعية واستخدامها العملي، مع التأكيد على ضرورة متابعة هذه الأمور عن كثب. وفي كلمته الختامية، صرح وزير الزراعة السيد الرفاين برهي بأن الوزارة تعمل على تنفيذ مشاريع زراعية صغيرة ومربحة باعتبار ذلك استراتيجية رائدة لتطبيق خارطة الطريق الخاصة بها الرامية إلى توفير غذاء آمن ومغذي للجميع وفي كل مكان. وفي حين أن التقدم المحرز حتى الآن مشجع، فقد ذكر الجميع الخبراء الزراعيين بضرورة استخدام الأسر التي شملها التنفيذ بالفعل كنماذج لمدارس المزارعين والعمل بتفاني كبير. وأضاف الوزير الرفاعي أن الحفاظ على التربة والمياه هو أساس جميع أشكال التنمية الزراعية، مشددا على ضرورة التخطيط الدقيق والمتابعة في هذا الصدد. نظمت الجمعية الوطنية للإعاقات العقلية والنمائية دورة تدريبية حول الإدارة والقيادة لمسؤولي فروعها الإقليمية وكذلك للمسؤولين التنفيذيين وأعضاء مكتب الجمعية. وصرح السيد ياكوب هايلي مسؤول قسم تنمية الموارد البشرية في الجمعية إن التدريب تناول مفاهيم الإدارة العامة وأهمية تخطيط العمل وأساليب التحضير والتواصل الفعال وأخلاقيات العمل والتعامل مع الوثائق وإدارتها والإدارة المالية وإدارة الممتلكات وتسوية النزاعات في مكان العمل. ودعا المشاركون لأن يكون مثل هذا التدريب منتظما ومستداما لما له من تأثير إيجابي في المساعدة في عملهم. وفي الكلمة الختامية التي ألقتها بالمناسبة، صرحت رئيسة الجمعية سيدة إبرها ألم يعبيو بأن البرامج التدريبية التي تنظم في جميع الأقاليم تشكل حجر الزاوية للجهود الرامية إلى ضمان تقديم خدمات فعالة وشاملة على مستوى الجمعية، مذكرة المتدربين لتطوير المعارف التي اكتسبوها من خلال العمل. حث الدكتور كاسيت برهان سلمون الطبيب العام في مستشفى كرن

أفراد المجتمع على معرفة حالتهم الصحية مبكرا وقبل الإصابة بالمرض، وذلك بهدف الوقاية من السكري ومضاعفاته. وحث المجتمع والمتخصصين في المجال الطبي على إدراك أنه عندما تتراوح مستويات السكر في الدم بين 110 و125 تسمى هذه المرحلة مرحلة ما قبل السكري، وأنه يصف حالة صحية تسبق الإصابة بمرض السكري، ولأنها تمثل تشخيصا لحالات قد تؤدي إلى الإصابة بالسكري ومضاعفات أخرى. وقال الدكتور كاسات برهان إنه في حال الإصابة بمرض السكري لا يمكن للمرأة العودة إلى حالتها الصحية الكاملة السابقة، مضيفا أن الأشخاص الذين شخصت إصابتهم بمرحلة ما قبل السكري لديهم فرصة للتعافي وتجنب تطور المرض، وذلك فقط من خلال العلاج المبكر وممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي سليم. وأشار إلى أنه عندما يأتي الشخص إلى العيادة لإجراء الفحوصات ينبغي ألا يقتصر الأمر على فحصه للكشف عن مرض السكري فحسب، بل يجب فحصه أيضا للكشف عن مرحلة ما قبل السكري. وأشار إلى أنه إلى جانب الجهود المبذولة لتحقيق التغطية الصحية في جميع أنحاء، يجري توزيع الأدوية الخاصة بالأمراض غير المعدية بصفة عامة ومرض السكري بصفة خاصة على المرضى مجانا. ولمساعدة هذا الدعم الحكومي الشامل، حث المجتمع على تجنب الأشياء التي تؤدي إلى الإدمان واتباع نظام غذائي سليم وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. بعد الفاصل سأتي أعود بالأخبار الخارجية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم فجر اليوم السبت انتهاء الليلة السابعة من الضربات ضد إيران، فيما أفاد التلفزيون الإيراني بمقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين إثر الهجمات الأمريكية على محافظة هرمزغان. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الهجمات استهدفت مواقع للمراقبة وبنى تحتية عسكرية، إضافة إلى مخازن أسلحة تحت الأرض وقدرات بحرية إيرانية باستخدام طائرات مقاتلة ومسيرات وسفن حربية وأصول عسكرية أخرى. من جانبها، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن إحصاءات وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون ارتفاع عدد الجنود الأمريكيين المصابين في الحرب مع إيران إلى 13 جنديا منذ الاثنين الماضي. واستهدفت إيران بمسيرات أرش الانتحارية ما قالت إنها مواقع تمركز القوات ومراكز الدعم اللوجستي التابعة للجيش الأمريكي في الكويت، وذلك ردا على ضربات أمريكية استهدفت جسورا وبنى تحتية في مناطق عدة جنوب إيران. وأعلن الحرس الثوري تدمير مستودع زوارق مسيرة أمريكية ومركز رئيسي للذكاء الاصطناعي في البحرين تستخدمه واشنطن لتحديد أهدافها بالصواريخ، كما أعلن الجيش الإيراني أن قواته استهدفت بالطائرات المسيرة منشآت للجيش الأمريكي في قاعدة الشيخ عيسى وجسورا في البحرين ومنشآت تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن. أثارت سحب كثيفة من دخان حرائق الغابات في كندا وشمال الولايات المتحدة مخاوف بشأن المباراة النهائية لكأس العالم المقرر الأحد في ملعب مكشوف بولاية نيو جيرسي بعد تدهور جودة الهواء في عدد من المدن الأمريكية. وامتدت سحب الدخان جنوبا من كندا وشمال ولاية مينيسوتا، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات صحية جديدة في مناطق واسعة من الغرب الأوسط والشمال الشرقي للولايات المتحدة شملت نيويورك ونيوجيرسي. وصنفت ظروف الهواء في المنطقتين بأنها غير صحية، فيما غطى الضباب الدخاني أفق مانهاتن وأضعف مستوى الرؤية قبل أيام من المباراة النهائية بين إسبانيا والأرجنتين. وقال خبير الأرصاد بيتر مولينكس إن الرياح الشمالية الغربية قد تدفع مزيدا من الدخان نحو شمال شرقي الولايات المتحدة، لكنه استبعد أن يكون تأثيره خلال المباراة بالقوة التي يمكن أن تهدد إقامتها. وأشار خبراء إلى أن هطول الأمطار المتوقع خلال عطلة نهاية الأسبوع قد يساعد في خفض كثافة الدخان وتحسين جودة الهواء. وفي كندا، أعلنت السلطات أن أكثر من 200 حريق ما تزال خارج السيطرة، خصوصا في مقاطعة أونتاريو، فيما شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما على الحكومة الكندية واعتبر انتقال الدخان إلى الولايات المتحدة أمرا غير مقبول.

وقع زلزالان في كل من الولايات المتحدة والمكسيك بلغت قوتهما على التوالي 6.4 من 10 درجات على مقياس ريختر وفق ما أعلنته سلطات البلدين. وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان صباح الجمعة بأن الزلزال وقع قبالة سواحل ولاية أوريغون على بعد 295 كيلومترا غربي مدينة باندون بالولاية. وأوضحت الهيئة أن قوة الزلزال بلغت 6 درجات على مقياس ريختر وعلى عمق 10 كيلومترات. في غضون ذلك قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض إن زلزالا بقوة 4.9 من 10 درجات على مقياس ريختر ضرب ولاية غيريرو بالمكسيك. وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات. وقالت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم في منشور عبر منصة إكس إنه لم تسجل حتى الآن أي أضرار ناجمة عن الزلزال الذي كان مركزه في سان ماركوس بولاية غيريرو، مشيرة إلى أن تقديرها لقوته يبلغ 5.2 من 10 درجة. كما نقلت وكالة رويترز عن شهود قولهم إن الهزة الأرضية شعر بها سكان العاصمة مكسيكو سيتي بشكل طفيف لكنها لم تكن قوية. ختاما سيداتي وسادتي، لحضراتكم تذكير بأبرز العناوين. الرئيس ياسر أفورقي يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان. الرئيس ياسر أفورقي يفتتح رسميا مهرجان إريتريا لعام 2026. الوفد الإريتري يشارك في اجتماع مجلس وزراء دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ. الجيش الأمريكي ينهي ليلة سابعة من الضربات ضد إيران ويعلن إصابة 13 من جنوده. حرائق غابات في كندا تلقي بظلالها على كأس العالم. زلزالان يضربان ولايتي أوريغون الأمريكية وغيريرو المكسيكية. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله.

0: امانيل
1: كوميدي اه سمعت كوميدي
0: ما بالعسران شو ما تنفيد القوانقوة انجليزية انت ايو
1: اتراجع في يا تن اتراجع
0: انت ايه

0: Bom, contra onde?
1: شعته.
0: حطه قطري شوعته حراي نكيد انا افتح حطه نفلم اوان قولاقول قرات تانكي بتانكي وق استقبرلو ورحن عمتن ها مقابي تشعن شعر تميتن سمانيان سلستن لا ميازيا شعن شعر تميتن سمانيان اربعتن ح قنبط شعن شعر تميتن سمانيان اربعتن

0: Allora.
1: ¿Hasta aquí verlo, hombre?
0: عندك بقى عندي لك عندي طبعا تجمع جيم كده يا رجال كده عدل كده جزء وسيط كا يونادا
1: أنت لمن حسب مش هذا لي
0: تبقى كأسرك عليه تمام ጊዜው ሲትካል ሀይ ነዳ እስራ ካሊ ትክበካ ሰሚያ ካን ደሃ
1: ዋ
0: እስራ ካሊ ትክበካ ይበል ጅምር ያጅ አረ ጀሚራ ላ እስራ ካሊ ጊዜ እንዳራሃ 16 ተሪፋ ነሃ 10 ተካሊ ተሪፋ ነሃ አለዋ ما انا
1: انا
0: ربطه
1: تعسفت
0: ملس
1: ورحمت انا تعسفت
0: ايقونتن ايقونتن على تعثرت هون ايقونتن صان حانتي و
1: انت
0: على
1: مو انا تعبي لها انا صرب
0: شعت
1: انا
0: لك
1: تعسفت
0: هذه
1: انا حانت انا
0: عشان تعطي
1: راي ورحه اخي بلا عم تمرس تعالت لا
0: زياد
1: لا
0: سالساي درجه هم اندي سالساي درجه من بزح محرت يا بلان يا هذا 210 تنك زدلك عين ها
1: هو هذا اللي عم تيجي
0: نرجع نبكال الدوالي وي دوالي تكون سكرينا الو ملسي عبد المسمر الو
1: الو
0: مرحبا من قبل
1: محمد ياسين
0: محمد ياسين كابيغا
1: عبد الناصر
0: دماس حراي كاميلو دماسن كبابيو
1: هاني هارو كريس
0: قرب مالت
1: ماشي تابي يا روحات سلفيس
0: واو صدق جيزين اللي حجي وقتي حكي
1: يجي حجي وقتي
0: هالراي محمد ياسين كاب دماس قطر غندي
1: ثلاثة
0: قطر سلاستة هالراي نقطينا أنا فتحته ناي بينيام جرماي حداس كلب ان اس ان ناي قدم سما من نيرو
1: هاي قدم هو نحجيكو ان اس ان هذا
0: حجي ان اس ان ده تاع ان اس ان سي شمني روح هذا
1: هاك هذا ما هون حاجه ولا اسرائيل تويتر
0: ها
1: اسرائيل
0: انت لك
1: اسرائيل اسرائيل بريمير تك
0: اسرائيل بريمير تك طبعا انا بي ان اس ان كاينه تفلت تفلت ده
1: واي اذا اسمي حويت حيلا
0: بتاع اسرائيل بريمير تك مس متقعد اسرائيل قبل علم فلسطين قبل علم فلسطين مالتي مساعدة اساسيره ابستفل عليه وردرات دحرز قاطمه تقاومون كاب اسرائيلويت ناب سويسرلانداويت غانتا سغيرا مالتي ጽቡቅ ትምህርቲ ጽቡቅ ሓበሬታ እዩ ስለዚ እስራኤል ፕሪምየር ቴክ እያ ትበሃል ነራ ሕጂ ቀይራ ዘላ ካብ እስራኤል ናብ ካልእ ከይዳ ማለት እዩ ናብ ኔዘርላንድስ እሞ ካልኣይ ትሰግር ዲኻ ወይስ ኣኽለካ በልታ ቴሌፎን ግን ኣርሒቕካ ኣላ ስለኒ ዋላ እዝነ እያነ ኣረ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ክቕፅል የቐበልካ 110 ሓሊፍካ ኣለኻ ቁፅሪ ክንደይ
1: ደግማን መሰለሽ
0: ትደገም
1: ኣራሽ
0: ደገም ትደገም ካበልካ ኣቲና ያለና ቁፅሪ ሰለስተ ንኸይድ ናፍታሕቶ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልስን ወራራት ወያንን የዳ ስሕካ ስምዓያ ባታሕቶ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልስን ወራራት ወያንን ነፋሪቱ ብፀረ ነፈርቲ ህዝባዊ ግንባር ማለት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ተሃሪማ ክልተ ግዜ ዝተማርኸ ኣብራር ነፋሪት ኩናት ዝኾነ ኢትዮጵያዊ መን እዩ

0: IT kataları ne amaletiymiş?
1: Nana, sen sistemi sayfası
0: Ne derken?
1: da.
0: Dayra mı? Dur okuyun. Berat. Berat Allah adı. Ay kaydı berat atıyor ama sımar. Harray. Nabkalı. Dovali. Ben kaydı ne berat mısmar. Tarih saat Allah maledi. Berat Allah adı ya. Harray berat yerlen. بكثرة التليفون عشرة ثلاثة عشرة أربعة خمسة أربعة كومون عشرة ثلاثة عشرة أربعة سبعة أربعة دويلكم قطعة ودخول يا خم. هلا ومرحبا مدى بملس مسمر.
1: هلو، انا ويلنا
0: مرحبا من قبل
1: ناتان زريت
0: كابيها
1: كم اسمارة
0: الرأي لو مسا اسمر يا هم قاعد لهم حيثكم بز مسمر
1: لو مسليت لنا
0: حد غاب قاعد يلا عندما سنمر بس صغار وعي قاعد جاب اسمره حراي ما أطرح عندي ناتان
1: فرحة اللارة
0: الله نكيد نبا أرى نغيد أتو قطري حادة كابزوم صعبو أكل شطوطات زلاغ المعات زيكونة أينايو ها صوتاوي معرنت مالت جندر إيكواليتي لا بلوز تمرتي كواليتي إديكيشن ح موجات دخنت and poverty ما كلهم أكل شطوطات زلاقي لمعاتهم
1: كلهم نفسي
0: كلهم أكل شطوطات زلاقي لمعاتهم ما
1: هو ما
0: ونعمل سي الراي يوناتان كون عمل سرقي بك الله ميتن عشرة
1: شيخ
0: توصل لها
1: هو اليوم انا غسل
0: مغتل حراي وتر غندي
1: ترشد شلا
0: لا تحكي تي او ترشد دشته
1: شو ما انت راح
0: نار شو ما انت لا انا مرة تقرب النسي تزبز حوانتي قدامي قطرتها ساي مرتني افتحتي
1: هو
0: مرز
1: كما كما كما هاي لندي على ليلو مارو هون يلاس
0: كوين هات لك هذا مخا
1: كوينا
0: بل نغيد نفتح التوز يا مرجعات عدل حنت سلا زغنت تنكي كامل لسه

0: Arre, Guille, iba acá, ¿no? Habla acá,
1: Arre.
0: ¿no?
1: Hacer
0: Ay, konatın. Konatın el tikir ahab kan.
1: Hadi adlalat nere?
0: Arre, ne muddata duvarın diha, ali ta'dil.
1: معاصر شعات
0: Asır şuatı emtim şetotat.
1: ونبل علينا
0: تبر الله ما بيرك كذا حبريتا ده هم اللي كعشر شدش
1: اوه اتعمل لي فيها كده
0: نو نو عشر شدش عشر شو عتم بالكاسي خبي غتروح بدل غات حبريتا فلد دليه
1: ما سوى او كيف قال رتينا لنا
0: نو
1: اجو سايكو مدري
0: تمام رايد اه يس صراحه دنيا
1: راتني من سي
0: تقال اجيلك
1: او دي
0: اش
1: كانوا بدل ساكا
0: تقال اجيلك اش ام الناس سمعني عن رغيب كاو نعمل سي
1: اوه بينا بينا بينا
0: نعم وده ده دوالي زازيم كاي مالتي بشم منتن سمعني عن بر ساعجد وسادة سواي سنحن
1: يا غني الله
0: الرأي ناتان زرئيت كابس مرة شم منتن سمعني عن تعويت كالها يغني الله بقى هن زازمين مالتي كيزي أخي لا الله
1: ايش يا غني الله
0: أنا مزقنا كا ناتان زرئيت باركز خبركم تخطات التمربنا نلو مزد دالنا يتحستو أبزي كن زازمين دمزل لسمون بخالي تحستو سابن رخب دحن كني سلام

0: إلي بقيع تزلع عليه بقيع صبوغ بقيع ترى خوينو تشحن عسران تميت مالتي انت دا اخوكم كنا تاعت خوين خالي صبوغ بقيع شحن شو مون تميتين شحن شو عتميتين شيات تيل شحن شو عتميتين صبوغ تيل شيات صاب كل تشحت شيات صبوغ تلام عسرت حدث شيات عراقا ما يجمع نايب حقي صبوغ يو نزي شيئتن نزي قزن صبوغ عراقا يو موشي يو زر ليكا كتروح بولو تخيل عراقا يو نقارو تدا اخوينم كاب شامبكو كاب عبل حج عدي كساب ونجحي كي ترفيت ناب عراقا ما يجمع يقربوه موشي عراقا ما يجمع امس مرسل زلو تزلع علي عراقا لنا انا نقوموتن احنا اما يجمع مسيحة زلو خيخم تركب اي طرق ترنيخ ابزي عراقا والحانتي ابزي عراقا مسيحة اب انساتات زخوان يخونا يتسنيخ قمل الله بعراي الله كيل الله لام الله ارقل الله زخوان يخون أبزلو
1: أنا أقول لك حبت بحال أبال كاني مسوح رشاء أنا قرب نمسي كاني بعرق شيء إلا مسيباتي أبزي كاني نبعقي نسزل عرقا أبتزوع على عرقا شيطنا رعاني بزل عرقا رعان صبو شيطان مالته وفلينا دا بتعمي إتنين نقدي ناي إنساسي بتعمي بستفال قرنا عسل المس أبزي تهزبوي أبزغ شيطن أبزغ قزن أي بحقي زا عراقا ما يتمس طعمي سبوت عراقا هو زيوم ممس يوم كاب قاشباركا خوينو كاب باعل أنترو كاب باعل أو تومبيا كاب شاموكو كاب موين كاب مولكي كاب قاشباركا مفزحاتهم زموز بازي كاب قاشباركا أي بحقي يمسا قرم حجوين أبزي فتن ناري أنا يتعال شكت ناري حجيجين مزي ننقصاو مخانجين قربا قارجين مري أنا شكت أنا بزي فات النرى ترى قاون صبغ أنا بحكي حمزة ما يدمع ترى قايل لنا طعم زبزقني أبزي جاك أوتات مري سارة يقولون حمزة ترى قاون صبغ ترى قاي كاب دنجن دنجن تبالي بزي دنجن زو عرزة

0: نجبل العسكر
1: اتا زفرا غير لمبرات اتا لمبرتا وعانه اتا سوي اتا غرغري تابجاو وايت عنبي وايد غوي واي واي اتا ودا غير لم اتا لمبرتا وعانه اتا وجهكم دلك حزم برك حمتي ما انت وجهكم انت
2: ابيلتا
1: انت عوكم ديكون قول
3: وعانه وعانه لك اه واي واي واي واي واي
2: ودوم صعين الله تم يا رجل فوق تتيل حزكم
3: انت عمي خاز حوين عمي
1: بس بس
3: انت بس انت حري
1: بس
3: واي
1: بس
3: انت يا دورا
1: بس
3: واي انت عمي انت
1: هاي بس هاي بلد
3: وعد العكي وعد وعد اه واي واي واي واي واي واي واي حزرت
2: بلاطه
3: هذا وجهه ما هذا واي واي واي واي
2: بلاطه
3: سوا هذا ويا اخوان هذا
4: واي
3: تحزيدات حدا ما شاء الله هذا حدا ما حنفسي مو استري وزل لكم وتتخا حافتي بلا على حد لا لمن ما نذكري لا زغزتي زلوا يا بلا انت لك حنت مرك حنا قد
0: دو من كيشمك
1: لا كودو اشوف لك
0: هذا حال حنفس تقول زلخا دوكات انك عاد خاطر ملك
1: رايشي
0: تقص كما دنقص مو دنقص كاني
1: طيب هلا يدا اخويني
0: سواء يا فيت اكوين خنبع باهي بلنا
1: صقمي زنب عندي زلو قيتاي
0: الحمد
1: لله زلني بلي
0: زو طاطو عبدكم حرينا مسانا خط مسحقه
1: بياكم قيتاي عبد زلو وا بلا نقولك حنت مرك حنا نذكر امسياتو باقي جانا مرص بلا لو بجو
0: حنا حنا حنا مسانا خط مسحقه يحردو
1: انت بياكم انت بياكم انت قيتاي سمعين بياكم بياكم قيتاي زلو وا بلا نقولك حنت مرك حنا امسياتو
0: حنبل
1: حرة واي واي واي انت بياهو انت قوي تاي بياهو انت قوي تاي واي
0: بلها يا اخي تسي
1: تراي قوي تاي

0: أخلقوا أخلقوا أبزو كبر وموت خبر حرا يقول قايلة دنك إيدا لنا تقصل تخوينو قنا هيا زو خبر بريبهم
1: جرم جرم جرم
0: فتا عيتا عيتا عيتا
2: عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيتا عيت

برسميلو برسميلو خا خلت مانكا او لاي جبرا لخو سنين تقريبا دلو عمالتي حدا مانكا او لخا شكورت تصعدا حدا مانكا او لخا قع بربره كما بيلنا بخرز قد قطنايو كوميدرا ثلاثه منكات اولا غير لهم ربع كوبايه اتشطو خغبره ربع كوبايه خا زيت اولع دبانا بما يطرح بس يلو دولو دبانا بيبرونان مالتي حراي تشون بربره تصليمن حدا مانكا شاهي بربره تصليم بربره تصليم بره زبله يكوينو دالو كانتي كلو معلت نبلو اتي تصليمو مجمرتا نفينا لحر منفي لويطنا اتي تصليمو مسغودله نغبرو كقرب بره يبلي مالتي حجي تشاو بربره تصليم كامسو حجي نزيان كل صبو غيرنا نسما معنينا مالتي حجي قمم سلطه اي سريحه دولخو كل جزي ابغله صحف نرخبه حدا كوبايه قمم سلطه اغله خبل كله ابزخونه صحفينا نرخبه ابدو خنا متصحفتنا يمغبه مالته سلازي كمز مالتيو كم تزده لنايو ابزي زخونه ناتنا نغره حفتي منا ونكن وسخلو نخل دخونه غيرنا خنا قمم نخل كن كمزي زتحواوسه بعل خا زحواوس كايو مالتيو سلازي خمزي اغيره زي اداليه يالخو حجي تازب اتن زبسلنين بيبرونن دوبان يغبر الله مالتي بماي اصبيو كي بسله زي حلو خصنح سلا زلو وينا انت بدقق زمترنايو سلطه بدك عظمه ترنايو كوميدره كوميدره حفتام تحسته

مرحبا بكم ودلدي بليكم قادرة سلامتنا تبتحكم حيسان وحيسات متقبلة التلفزيون الأردنية تحلف السنة دي بإلا أمعل نفسها دي بإلا أكان اندقى بنا برنامج دارت كانا كان مقدمنا لكم لا لذكرتو يوم معمر وعافية اندها بيناس مهرجان الأردنية الألف عسرة وسس أبحيس رئيسي سيا صفورك يوم السبح تلات كستا وأقول كل شعبنا يا سناي دي بمهرجان الأردنية الألف عسرة وسس أبتحينا دي بإمبل كلا لسع قومياتنا ومن سس أقاليم عادات ونباريها قلت أمر دالياتا دي بحرت إكسبو قل قاشاها أروح بقدم بنو كل بلا دوليات لا وإن شاء الله سامن بكيتات قلت بقى قلنا نتمنع أولي تحلايت برنامج أردك أنا نكسرت بقى يوم حتى من مناسبة مهرجان كل ألف عسرة وحمس دي بقى إلا أكان أو دي بقى دي بقى إلا قاعد دي بلا تحليات بجا حليات ولا تقدم حلايات فنان محمد علي محمود باتون أيام برنامجنا قلنا نقدمه برنامج أردك أنا استبدال لنا متابعات بكيتات دي من التمنى دي بقى أولي تحلايات تقل عديكم

المنطق ما نقبلتكم اليكو حسان وحسات ما تقبلتنا مهرجان انبا من قبي افنتو هيادي بخارج لا نبرو قل الا معل الله وقل الا مناسبة اللي هي بأنو كايتهم لنتصبروا مهرجان اريتريا كما قلن بهي يوم اصبحتو لا تكستا متصور او ومثل شعبكم اما حبرو وكلهم هي قالينا وكلهم لسع قومياتنا دي بقيشوت حتى كتقيشوت عندك باتو لتفناتا تصبت قدم هليك أزيما بدقمان كنت تتابعنا سأيتنا عبايتا مننقات لنا برضو أزي سكساوات وقنقيس الحلاية اللامية مهرجان كلها تقدمت حلاية فنان إبراهيم محمد علو غورت قلنا قدم تقلن دتليت مهي منا ديب مهرجانات لتقدمها بزحلية ديب افتتاح بهلته ديب سينما تروما لتحلية حلاية فنان أحمد إدريس عافة دلالة لا تبلغ لها قلنا قدمته لحلية انت تتابعنا بدقمان قلنا قبلتو برنامجارك أنا وصلت لليكم أزيما متابعتكم في فنتين نعم.

لقح حسام وحسات متقبلتنا وكما قلا بهيج بحرت الكسبة دي باتنا لنا وكلن قومياتنا من سسقالنا ين عادات ونبارات ونات أمرنا أنا ما تقول كان ده قبلنا يوم برنامج جارك أنا قدمه قلت لنا أزي ما بتجمع قلق بلكم تو برنامجاتنا للتلاله لا أزي ما متابعتنا مستمر.

محمد يبقى والله امبيلو مهرجان اريتريا كل الف اسرى وسس يوم دي بحره اكسبورت ولا امبدا واحنا ما دي بون ده قبل انا طوق الا سامن لا تالي نهر من جار القناه دي الا تامم لا وكم اغلبها ان شاء الله كلكم انضمتكم مهرجان مشاركه بالطبي مشتركه بالطبيه بالمناسبتين عزمكم يوم 10 8 جولاي كل الف اسرى وسس مهرجان لا امبدا وان شاء الله هي اسناي كل قبيلنا هي اسناي دي مهرجان ترى الف عشرة وسس ابصحينا دي بامبل دي بلا اكام سليل الله مصور تصفى علم حتى قرقيش كم سلهما مونتاجنا اللي برنامجنا هي مدحانا زكارياس مقرحينا اللي برنامج علي عثمان طه كم سلهما علم يوهنس ودقنا اكتو اتمقار حد برنامجات تلفزيون ترى كلن اللحم مقدوم افتو وكلن موزيك لابرالي كم سلهما ميك اب اميره محمد ابراهيم واذا محمد صالح تنمي حمد لا تنسل السنبت نيشتو بعد سبات لا تواجهنا دي بنبل برنامج جادي بالله تمام لا سامن بكيتت مهرجان استراك لالف عشرة وسس دي بنبل اليوم برنامجنا دي بالله تمام لا

سوس عدي أرفردي دحنا بردي مشوا فردي سينا يخرجار كيدا توانا مشوا الداقل فدينا يخرجار ترس غر شغار دغر هو نئ نعكب حرير كبي هو نئ كب كب كب كب كب نعهو نئ

0: فدا هيا كني أولى الكني جوجو تام حتى ثاني توم
1: أيرو لعك هرك ورحه مكا
0: ميتا نه هو بارا
1: بارا ميتا نه بقولي توقي يهتدى
0: بارا قحطا كدرك تو قدرلا ميتا تياك ما دينا كنا برا كولي مب
1: أبا أحمد سره ليل يبر ملي أك دروسنيا قديك كوم الله يجورك إلا باهته هسمين جدي تاني
0: يا نجا هيا بارا قعسا كهفلته فارش كيا موسى كتن قسم تبلك
1: قدر ميتا نك هجرانتا أبا أحمد
0: يا يميتني
1: يو
2: السلام عليكم
3: يكون قاعد محتني
0: مرحبا عليكم السلام
2: مرحبا
0: هيا هاي بالحبتن بارو نغا ورا هاي نو باتيني وريكو
2: وري نغا
0: نغا تيكا
3: هاي هاي حيمتين كو حيمتين
0: يو يمتين يمتين
2: كم بينك يا كتر الحمد لله
4: السلام عليكم ديكو نغا محتيني
0: مرحبا مرحبا
2: كتر محتيني
0: مرحبا
2: مرحبا
4: مرحبا نغا كتيني
0: نغا تنو تمتيني مرحبا
4: مرحبا عليك الحمد لله
0: نغا كتيني مالك ما تهريقش
4: ماشي عادي عادي عادي عادي نجا كتيني
0: نجا كن الحمد لله وقع نجا تمتيني
5: وقع نجا سكتيني ما الحمد لله
0: ما شاء الله ما شاء الله
4: إبلا أغاني متم السين أو يدريشوا
5: يو سينك عاوننا من المبرين أنت كم بوزين هيدريشوا دعوة هاي الفاتحة
0: دعوة خويا الكني شفا أتينا كني هيا
2: ما لسه بسم الله أتينا كتني نيد مالك
0: كوي جيت أنا كوي
3: عدر عدر
0: ناكو كنت خيرك وكنت أكو
4: آمين
0: نرحم بسكتكو
4: آمين
0: أبنام ذهبتكو
4: آمين
0: نرحو تصلحو
4: آمين
0: يا رب الفاتحة
4: فاتحة
3: بسم الله الرحمن
4: هيا هيا يدريش وكنت لك إنك نوهي لديش
5: يو يا عدو سعود ننك هنميتي هننم دولة شعب خدمات اجتماعية عامة اللي قيان اللي يكتينيه دوريتان اللي سيقونا ترحي أمر تحي أما يهي سبته بودي في التاريخ قدمه سنة اللي نميتي أتن سيقتونا سيقادي قد سيتينيه إرو تاي درسونا كي آيا كيانكي أوروبتونا نتفقهن نم تارجين
4: يورو
5: ياكو كيبا أما يما بتيني حنتن
0: أما قد أبا كيني نقطونا فراتانين مكادو
2: سيقمتا وانا بس نقموز هايم كيني جيتك تانتو
5: سيق آيا كيانكي سابك ساقمتا قوبا قال اللهي زاز عوفور ساكي هيلا حبتانياكو ايا كانكي دقيد سيتينه عندم اي دروسا مرقد اي وريسا اسين كاينو كناني
0: ديريشو مرقد زيرقد ايكمين انو انك انتياك انك انتياك كنا اسين كاينكنم ابام كي حبام عيت يا رجح يا وتكيو مرك يا
1: ابو احمد نو تحت اي شبتك تاني كبتني مرحباك ميتانا
0: تشمي سورا مليوكي اتشفي بالصبر بتكنك كاينكنم صبر بي
6: أبا موسى أقهل على عتم ملتو حياتك التهسك تم قواهو كني أمبوكا تطوير مسارات كني من سبتا كوكانا موبا
0: أبا يوكو من خيري أنو أبو فرام أبا هاني أبو فرام ليل أبا سهاني
3: كوحيو نانو ننقاع ماماتينو حكومة ليل نو يهمي عمتيريكا قد نكتن كنكي ستة نابوك محبتان أكوي
0: يو يو رو سليمانو ميدي فيا تنكو محلكا كود هاي تم مليكي كادو قاتل لي هادو مرك
3: اتكون كوهنا ديك كوهنا ديك
2: موسى اعليت ايتانتو ايمكن نقيتك تانتو شرع الله شرع الله دفيتو كوي سليمانو مرك هاي بيكو عندم تاكيني
0: مرك دفيا
5: دفيا دفيا
1: كوي عادو سعولو برول سيقانا يدروسيني من امان مراكو ساي مرك نو يهمي عيتينك اما عاشر مقيني تبليني كني
0: سكته سكه مين اخت اللي ابوك هو وراي ثانيته نناك نني تواني دفه سكته
6: كحيو نني انا مسنك هنا نكي تماته انا فدان منو عدوسا
3: يو يا عدو سعل لا يكون ديك جناك وديرا اكا يا ناكا نن امن انكو تريحي هاكينو كادو لنكتان مقبول كني رمك كني كبتنه هنا موسى يكنكو
6: ماك ايه موسى
0: انو يوانين كتاك عدوتك انك كحيو هيك اني تاكا يحطون كره تنين انو بيرا ما قعزه بيها ما قعزه سين حابنا هنا لك نده
5: كود في
6: دفي
1: مو زين مو زين كوي انا هبوك يوكه مانغو مدغران اغين لا قدرك نتاي يا عاشر كني
5: شي قال لي
6: يو يو شقر لي والله شقر لي
5: نقاك إني نقا في الده أبشر يا جماعة نانو سينه ندي سينه يوبينكو تحيو تكائي فيهما أسعك كانت ندي كوين ندي
0: هدوكو سنباه تدقى سن تدبك أبا سكتيني مالي أبا رعطونا لتيني مالي أولا ميا موسينا كيتميتيني مارك ياب
5: يابي تبري موسى أدوى نكتان كاراكي نونان
6: مان ولا تحدك إني ستة القفنة موسى
5: وباهي دولت مجن كل يعني كوكي هني آية كأنا كني لا كرة عتنكو
6: كاتنا ده
5: إدريش توبين هتنين تالت هني مك شواهد كاتيكا
0: أما دولة سينا قفتا ميو تالي قفتا نجا كني
1: أي إدريشو إدريشو شر على تحيطي فانو المكتين
5: في الدك عافيت ما بايش متن كني
3: كوي إدريشو سو كنت أنا موساتي محبن تاكي مرك يا أبا
6: وأنا بس متهك إنك حبس لي منو سكاكي
3: هاي هاي هادي الشينكو
2: مركوي ميجي تكتن توماتو برنا جاي نسكتو سندي باري بالك وما معتك دبتاك وكحال كفو مالا يمي جيتك تنتو
0: يا غني شاني نبلي مثاني تو
2: مالك كاسكت مالك فيدا نانو ابنا حبنا ما كان به انك مثاني مالي مالك تكا مبلي تاني تو كاتكو هيا ندي
3: بوسا بوسا ابانا ما تاني مالي نسر رسينا التمعو
1: هيا هاي كادب تانا جيتاني انكو انكو سن حبيني سنك دين
0: عدو تعريقح وانك ننهاك نالي سكة سكرعتو
1: سكة رحيوك مينة عندو فاطمة سنبالة تارجم أتناقينها سودانا
0: فاطمة تارجم مالي أتو تارجم مالتو
1: أغينها تارجوي بالقبتو بالي كومت برشنتيا
0: قحكو كي كارجح وانا في كفا هيو المادة بن شيطان دي هايتك
1: يالي قحيوك ميا كافا سنكانم إني عقها بوليو إن نفها اللا دبوليو
0: والله تتياك كبرو لك هاو
1: كتاكو كتا سنتا بلبسن دعتك باهم كل ريحال تارجين توكو هاي
0: عشان أباتي سرين عدها بتمكا سبحان

0: والله انو كافي تدح حدنه اللي ميش دي
1: اي اكو عدن الشام اي اكو تكلل
0: هو ليزكي لان حصلني افعتي الوان ندي كلتها بدو دل سكته مدينه قبل 200 تو
1: اما يدا كافي تحريات عد قبل 200 فرته بالهلا
0: يقوم على بالهلا رمى
2: انو بكاهم كو يحدن الشام سينوكو
0: يو
3: سيجي من عبو توي دليك عاكي ككلا أبا ينمو سكافة ديكتفانا سيجي سيجي نحمرها كهواريشا يهمر ردو قبل جدا والله رمه رمه حدنا
0: أما إبوساتا من كنا حرق يرحو دي حريات عدها بايانه عزومة بليدو
1: كوي أما كادوك عاو إنك هيا انت كوي
2: والله رمه رمه
4: السلام عليكم ديكو نقاد السيني
5: مرحبا وعليكم السلام مرحبا
6: رمه
2: فلسينك عاوينك كلني سيمحنا سيمحنا
6: هالي مالي معلت بيتن
1: نقا كتيني يا هيك كتيني
0: انقا نقا تنيم
6: معاني هوقا معاني هوقا انقا عن سنه نقا تميتينم
0: الحمد لله
1: ما
6: شاء الله ما شاء الله
0: هوبا يا موسى
6: اي
0: سيقي ما قنا
6: مالك يا ابا سنقبا عددي ديتاكو يفلوك انها اكيد اكيم حابله هي ديتاكو يفلوك منه وعم سنقبا من الظلمات الى النور
7: ما تقولي ارحي هماسين همار قدشو هاي
6: هديك السكي حول حبتي جعتم تيلي وكماريد والتكات السكي نوكي نديك وندي
1: مرحبا يا عيني مرحبا
6: تدعوك سيكا

سن وعلام وسن ماسيام حيسام وحيسات متقبلة التلفزيون الأردنية يوم 10 سمان جولاي كل ألف عسرة وسستو ساعة سمان قابلنا إلا ساعة أخبار قبت عاد وخارج قل تقدمتو كما يدو برس أخبار قل أستبدي رئيس سياسة فوركي مهرجان إرتريا سنة كل ألف عسرة وسس رسم فتح يوم كلية هندسة ماينف حدرسها بديجر وديبلوم الحرد لوك إرترياضي باجتماع بيت قومات وزراء من الزمة دول أفريقيا كاربيان وباسفيك شاركا من أخبار خارج إري إيران لأمريكا دي معسكر سلام تودي لليت هجوم سكتو جمهورية تشاينا دي بكده كرسنا أمريكا قلت تمرات كم ألبا والتحد من عبي شركات تكنولوجيا علمنا لا جرب يزحى عدد كسحة غاز كم سلو السكت حدث أرس أخبار طابعت أنا حكوم دي بتفاصيل أخبار قنت عدي مهرجان إرتريا كل ألف عسرة وسس يوم سنبتنيش 10 سمان جولاي قد فجر رئيس سياسة أفوركي رسم فتح يو لبز حينا وسباتنا للارئة الهياتات عادات ولحن قوميات إرتريا أبولا قملت دي بحرت إيكسبو لاقبت عادة مكسة رئيس سياسة أفوركي وقولام سمز حكومة وجبات دي بإرتريا لمركزهم سفراء ودبلوماسيين كم سلوما بزحام من قبت عد وخارج لمتقوم مواطنين اند التلو دولو يلهلا تبت عفي وشرح تهيب يوم رئيس سياسة فوركي ديب كيشوت أقاليم اندل الداور فريات أقاليم ومتمدات خدمات اجتماعية برنامج عمار حرس آلات تاريخ وآثار صور رزق عادات طبيعة فقريت مهزوس

0: ጽንዓት ከም ሰሎማ ኣርዛቅ ባሓር ቀያሕ ወፅበት ብዕድጋን ሓም እምበል እሊ ዲ ውዛረት ድፋእ ብውዛረት ድፋእ ወውዛረት ኣዕላም ለዳልዕ ፈስወር ዋዓፍሽ ለትፈናታ ርእስ ለታየና ኣክትበት ወራታት ተልዊን ወተሽኪል ከም ሰልሁማ እመእሰሰት ለቀደማ ዕፈ ባዛር ናይ ለቅዱም ለሃለ ጽበቅቶም ማህረጃን ኤርትርያ ክልልፍ ዕስራ ወስስት ልህያታት ዓዳት ሙሲቀት ልኢት ከተበ ነባሪ ዕፈ ምህዞው ስናዓት ኣብያት ዓዳት መናበረት በርናምጅ ኣጀኒት ዕፈ ወዝባእ ክትበት ርክን ሽዑራ ዕፈ ተልዊን ወሸክል ሰሚናራት ኣምር ክቱብ ዕፈ ዲብ ዓድነ ለፈረ ኣፍላም ከም ሰሎማ ክቱብ ሕፍዝ እብ ክሱስ ኣፍላም ላከስስ በርናምጅ ለከምክም በርናምጅ እንደ ፀብጠ ስክዮም 16 ጁላይ ፍቱሕ ግለስምንቶም ኩልየት ሃንደሰት ማይ ነፍሒ ክልምእስ ሰዓዋ ሰቡዕ ደረሳይ እብዲግሮ ዲብሎም ኣድሓረት ተፋሲል ኢለ ኸበር መንሱር ዕስማንግል ተቐድሞቶ
1: ኩልየት ሃንደሰት ወቴክኖሎጂ ማይ ነፍሒ ዮም 18 ጁላይ 10 ወታ ሰዓይት ኢነታ ዲብላ ኦዴቱ ዓደት መድሓራት 25 ምእታይት ኣንሳት ልብእቶም ክልእምእትዎ ሰዓው ሰቡዕ ደረሳይ ብዲግሪ ወዲፕሎም ኣድሓረት እብዲግሪ ለዳሓረዉ እብ መጃላት ሃንደሰት ሓርስ ሃንደሰት ቀመም ሃንደሰት መደንየት ሃንደሰት ባሓር ሃንደሰት ሜካኒክ ዋ ሃንደሰት ታዕዲን እብዲፕሎም ለዳሓረው ህየ እብ መጃላት ቴክኖሎጂ ኣፍዓል ኮምፒውተር ቴክኖሎጂ ኣላት ኮምፒውተር ወሸባካ ቴክኖሎጂ ኤሌክትሮኒክስ ክምሰልሁማ ቴክኖሎጂ ታዕዲን እቡ ድሩሶም ታብዖ ናይ ሕሽመት ዓዙመት ለገበትሉ ወዚር ብና ኣሰይድ ኣብርሃ ኣስፋ ዲብላ ስማዓየ ከሊመት ሕኩመት ወሻዕብ ኤርትርያ ዝቐደም ዓሙድ መርከዝ ተጠውር ወጠንክምቱ ፍሃም እንደረክባ ለናስብ መጃል ደሪስ ወኣድረሶት እንደትፈትሓ ፊራሮ ገዛፍ ወዱኩም ህለው እንዳሓበራ ደረሰ ራክባ ምልህለው ድሩስ ብዝያድ ጅህድ ተርኪዝ ወፈልሰፈት ዲብለት ወቀለት ደረጀት እግል ብፅሖ እግል ክደሞት ፋና ዓሚድ ለኩ ኩሌት ዶክተር ኣርኣያ ዘርኣይ ሄ ለኣምዕል ዲብለት ወቀለት መስኡሌት ለታት ዓደ ክምታ እንደሸርሓ ሄራር መድሕረት ዲብ ረበዮት ፈዛዓት ዓቐል ብኔት ሃንደሰት ዳይመት ክምሰልሁማ ከደማት ምህነት ሂበት ዲብላ ልብል ሰለስ እስባት ክምልተንከብ ኣፍሃማ ወኪለት መድሕረት ብተረታ ለኣምዕል ርእየቶም ናይ ምህነት መቕደረቶም ዲብ ክድመት ወጠን ወመጅተማዕ እግላ ውዑላ ገለዶም ለጀድዶ ዲባ ክምታ ሸርሐት ዲብ ደንጎባ ኣብድሩሶም ፈዳበት ለርአው መድሕረት መዳልየት ታየበው
0: ሓምደኪ መንሱር ዕስማን ብሰፊር ኤርትርያ ዲብ ኢትሓድ ኤውሮፓ ወድወል ፕሮኒክስ ሰይድ ነጋሲ ካሰለት መርሓ ልኡክ ኤርትርያ እትዮም 15 16 ጁላይ ዲብ ብራስልስ ቤልጅም ዲብ ለስ ሰርገላ መት ዕስራ ወኣወላ እጅትማዕ ቤት ጎማት ውዘራእ መነዘመት ድወል ኣፍሪቃ ካርፕያን ወፓስፊክ ሻረካ እዚያ ስሳ ዋ ሓምስ ደውለት ለሻረካ ዲብ ርቱብ እጅትማዕ ሰር ሰነት ዲብ ናይ ደሉ መስኡል ናይ ለመነዘመት ወዚር ማልያት ወቅትሳድ ካምፒዮ ሚስተር ሲዲ ኮይታለት መርሓ ለዕላቶም መጅሙዓት ኣግዳ ደዒፈት መቕደረት ማልየት ናይ ለመነዘመት እግል ልተረት ዲብ ሰነት ክልልፉ 17 መራጅዓት እግል ትግበአሉ እግል ደፍዕየት ሓዳስ ናይ ድወል ኣዕዳእ ከምሰልሁማ ብዝሒ ሸራከት ምስል እስትራቴጂያት ላቶም ሰብ ሽርከቱ ኣተረዶት እንደረከዘው ሃድገው ሓለት ማልየት ናይ ለመነዘመት እባ ከስስ ዲብ ለገብአ ህድግ ልኡክ ኤርትርያ ላመነዘመት ነፍሰ እግል ትቕደር ዋዓግል እግል ትምለክ እስክ ማይ ቀድረት ምስል እትሓድ ላሃለ እግለ ሸራከት ኣክል ሕድ እግል ልሻርክ ከምኢ ሻርክ ከምኢ ልትቀደር እንዲ ኣብራ ድወል ኣዕዳ ናይ ነውዕየተን ወዓፍወን ድወል ኣዕዳ ናይ ሰነውየተን ደፍዕየተን ዲወቅቱ እግል ኣታማት ሓሰባ ቤት ጎማት ውዘራ መነዘመት ድወል ኣፍሪቃ ካርቢያን ወፓስፊክ ዲብ ደንጎባ ዲ ወራታቱ ለሰድዩ ቀራራ ተሓለፋ መድሕረት ኩልያት ሓርስ ሓመልማሉ ደማነት ነብረ ግልተ ተኣከድ ዲብላ ገብእ ጅሁድ ብለት ወቀለ ከም ከድሚ ሸርሓው እቶም እግል ኤሪና ላኸበዋ ሓብሪ ሓረስቶት ዓድና ለትነፍዖ ቡላ ፀንሓው ዲብ ዓዳት ለተንከበ ገበይ ሓርስ እብ ገበይ ጥውርት እንደትቀይረት እተይ እብ ጅንስ ዋ ብዝሐ ግልት ወቀል ዲብ ኩልያት እበረኩቡ ድሩስ እብ ነሻጥ ግልክ ደሞ ገለት በይኣው እሊ ክእናተላ ዲብ ዘበን ሳይንስ ወቴክኖሎጂ ሰፍራ ሕዲነ ዋዝላም ልልክል ኣዝርአት እንደዳላ ማይ ዋትርበት እንደተሓፈዘ ሓርስ መስኖ ግል ጠወር ደማነት ለበሞነት ቅዛ እግልኩሎ እትኩሉ እግል ትትኣከት ጅሁድ ኣተጅሆት ወይ ኣጅሀዞት ሓምለ ፍሬታት ዲብ ዕዳገ ደማነት እግል ርከብ በርናምጅ ሸትል ወሸይ ቅሮት እግል ትዓወት ከምስልማ ደፍዕየት ኣው ዓፍየት ኣንሱስ እግል ትደቀም ምስል ሓረስቶት ብሕበር እግል ትከደም ኣከደው والدين بجهتهم مدحرت نفسهم اند قدروا قل شعبهم ووطنهم اقل لك دمو بعصوفات اقل لشكو كم لأتنايتهم شرحوا دي بدون قوبة مدحرت شعب وحكومات لا وديا اقلهم سدايد ولت هي بيوم مجال مهره اند حمدوا زياد مسؤوليات اند رفعوا واجب اقل لشكو كم سلتو اكدوا كليات حرس حمل مالوت يوم 16 جولاي ابا وديتو 10 و9 عادة مدحرات عسرة دكاترة حكمنا أنسوس لابتهم 375 درساي بلد فناتة مجال مهره أدحرت محبر وطن مسكنة عقل وعبوت قروب عفواً محبر وطن مسكنة وعقل عبوت قروب أقل تقاليم لها اللو مسؤولين أفرعته التكمسلهما من مقرحة شغل أنفار مكتب محبر تأهيل إدارة وميرحيتنا الزمان لتأهيل عام أمر إدارة متنفعت ستاتي بشغل أقبوي الدالوية قومات محبر وأفعال سني قبي تبتت وإدارة وسايق إدارة مال وعفش كمسلهما حللوت بأس أكان شغل لا كمسل على مسؤول طورت مقدرة قدام السيد ياقوب حيلي شرحان لتأهيل دي بسفاية شغلهم سيداي كم تلحبرو مشتركة نزوم ودايم اقلق بأطفانو مسؤولة محبر السيد يبره ألم يعبيو دي بلا قدمتنا ما كلس كلمة دي بكل أقاليم لتنزم تأهيل أساسنا بدرجة محبر لا قبقى صافي ولت تايمة كدمات قلت أكد قبلها لجهود كم تندي حبرت درسة لركبه ودروس بشغل قلت أوروه اتفاقدت كبر ريادة نفر نادي كازاكستان أستانا إرتري بروفيشنال متبادرة هينوك ملو برهان يوم دي بلا تما دور مجي فاست كينغ هاي سنة كل الف عسرة وسس عود بنقاط لتمرح متبادرة لتتهيب مالية أخضر قبقى هينوك دي مت 4.5 كيلومتر لا قلب بس سامنيت وانا يدنقو بمرحلة سوساي اندقاتا دي بدر نقاط ب6.3 نقاط تتعوتا ديب سال سيد مرحلة أولاي لا فقر هينوك ديب ناي وقت ما من عووتنا اللي بدرلاتو ود إيكادور جون تان كليفر بعصر 5 ثانية اند أكرا سال ساي سبت فقرة بيو اس اي لتتهيب 4 نقاط جمع هلام ديب بدرنا مفقار ما بعصر 6 نقاط سال ساي درجة اند تسبتا ديب 3 مالية ديب باديوم بتحام ديب اللي بدرا لا شارك لأسمانا نفر نادي إسبانا بورغوس شامبيون أفريقا أولمبيكياي مرحب قدوس ديب ناي بدرا وقت اندي يكسر 73 درجة اندي تسابتا بدراهو أتماما تشاينا لا تتحدرو دور ماغني فاستي كينغ هاي ديب كارت إيسيا من لقبه بدراتات عجلات بعبيناهو للت أمرتو حيسان وحيسات متقبلتنا حول لما تعديتي بأخبار خارج كلا أبلغكم نرحب بكم بدقمان دي بأخبار خارج من نتعدى إيران لأمريكا دي معسكر سلام تودي لليت هجومات سكتو أمريكا مؤسسات مواصلات ومعادن لأمام هجومات ودكم سلهلة شكوت لقدمت إيران دي بدول ناي منطقة مقبال مفقار صحايا دي با إلا لا شبه معساكر هجوم كم سل ود حزرات اتقبل سامن ليتا بهجوم أمريكا زياد 5 من مواطنين كم سل قتلو وزياد 500 كم سل جارحو إيران تحبر ليت هجومات أمريكا أقل حرب قلوع للأتنايت كمتو إقباي ثورة إيران أتأمرا اللي كنا دي بأنتو حكومة كويت دي بيوم 10 جولاي دي معسكر مدنيين ناي دولة هجومات كم سلقب أدي بشك وتقدمت رئيس دونالد ترامب إيران بهدق إي أقبلت من قبي دي بناي سلام لاتو مع ساكرة هجوم كمسل ودي دي بلحزر كمسل تانحاية اللي ذكرتو إيران بليس نايلا قب دي بلها هجومات دي بأردن كويت وسعودية إمارات وبحرين لها مع ساكرة أمريكا هجوم ودي كمسل هليات لتأمر بهجوم أفنتو دي بأردن لها مع سكر قوة جو أمريكا دمار كبوت كمسل جرى دي بو عقباي ثورة إيران شرحان جمهورية تشاينا دي بكدي كرسنا أمريكا قلت اتم راد لقبا أو برنامج كمسل ألبا ودحات اللي لا تحبر رئيس دونالد ترامب تشاينا السنة 2010 دي بلا قبا حريان رئاسة أمريكا بسطور إديها كم آتيت حقولة شكيتون بعد مثال وزارة خارجية تشاينا مال 17 جولاي دي بلا أفقرية شرح لها شكوت أساس كمسة الألبان دي حبرة أمريكا علاقة كل إلى دولة لالا حمرق وحركات من وديت إقل تجمل تحسبا اللي تطورات حديث رئيس تشاينا شي جي بينغ دي بلا متورح سبتمبر دي بأمريكا زيارة إقل لي ده لأمام ديبو وكتو لقبله.

0: لك سميرة. الهم هم ناكلين عاكو. هذا أنت بأبوكي بحوكي ودراستك كفكم سلود يوم انقمت عنها.
1: توم دي بنسر وأنا دراستك دي بكليت.
2: ألو إن شاء الله خير.
3: ملاي أريد كذا مثل كل الكيوت.
2: متبل يلا يلا حبيبي شكرا كويس.
1: يم
4: اللي كله تعبته وحري هنا قدام هذا منت ودمنت النقع مرة لا تأجر له إيجار مضل زكاة نقاك من طرف أي نفر لا تدين
5: يا كبدل بعد دوم تسأل أنت هذا أم وصل نيام لي دا يوم إنها بلي
4: وبزحي ندى بزحا وحوش من ملادي بيك دي بيتش أعطوني
2: اللي كله قروش لما دي بيك اللي سقوط بلدتو
6: عما أنا سمعان أسئلك هالليكو سمعان الليكا قدام يكون مال ومكازن تبن الليكا يا رب.

0: نجي مصبطو كم قبي
1: عفش نسقو كله بدينا بهال اطرافونا
0: ولا مو عربيتي يصبطو
1: ماكينه كده فرح ليكمش من ماكينه كلها كذابتنا لا متاغي ليك انت
0: خويا يعني انت جاي مي عربيتي راه تتامر مرقروش مدي انتم نص دحن ليكم
1: دحن سمعينا زين عفشكم سنسقو الامر لو مسمعين ليك حنا نوصل لك هذا دي بحب عمل لينا
0: الحمد لله من اول كنيت لا نقم شاغلني يا اخي
1: بس اي مصير يركبه من فوق يدفجره
0: يلا تشاو
1: يلا مع السلامه نوصي ودي يلا تشاو

0: جمال دحين يكون هاجر
1: دحين تعمته بس دعوه ده يجلس لا لا تلا قابل له
0: انا اقل سراك ومك بادياي دعاي وده هاجر فوق نوسك دعاوه ده يقوله
1: ميت عمته والكني فوق نتلك
0: ابو وليته جمال اول الجمال والحمد لله ليبر حقوها انا دعاوه وده يقوله لك
2: ميتي محالي دحين يكوني
1: حتى قابل لابس وعرات بالبيت حطت دي بنت كمان
2: انا ما عمر كديب كنت شاك علي ريكو
1: حتى قابلتي لك شغلتي لك
0: نعمت ايه نهلي بيان ايه امكو حالكي لبومي اللي تأمر حلبيه فرحتومي اللي تأمر وشاك على تومي اللي تأمر اذا ما منهم منك نلا صلايتك بامتين ولك
3: لا سيب من بابتا وغدد العنو وحوي ودينها كلها تتقالان من قبل اطيرتك على اشكال اللي سودانيين كنا نايم تنايم كنت تنسى ولد عبد من قبل

0: ቀበት እንታይ ሰምዖለም ያ ፈጠራው ይርኺ በጥር
1: ካና አካን ድረ ተሐዛልኩ መቃብል ግዲ ራኡና
2: ያ ኸደ ትሪሶ ወቀል ትብል ያ ተምሮም ኮንትራባንድ ከምሰልትሊ በጣር በለከ ተማት አደን ንፍሑ ወልግዛዝ አልብስ ግሪት ረገለ ክረዲቡ
1: ሰኒ ሰሊፈ ሰበት ጋለት እንዲኮ አተካላይ ተመረት ግራ ይሐከ
2: ባባ ሐደጋና አለካ ያ ፉፍ ትብል ያ ማለም አዳም ዕንደ ነሰና ሽቁልትሊ ፉፍ ወደሳከ
3: أولاد إذيكم؟
0: نحن نحن نحن
3: ها؟ بس نصف قدوري
4: ها؟ ها؟ ها؟ يا رب فرتنا من كدانا بسلام عيرانات وقاشاينا من سفراء عير يا رب أحسابك أهليكم
5: مين أبوه تفرد؟
4: فرد حلو بيعبكوا بدير دبنك عدام انسوا عباقة على قلو نواينا كدن عند اللي تفرد بسلام قل إيرانا وش فردوا العير بسلام قل تفردنا وش بقى شاينا من سفره بسلام قل متأنا لهم بلدوا عات ولك أبوكم أم كده بنك عدام نواي فتي علو أم بل بيع وإشرة نواي هنا اللي فتي دي بي ما تقدمك حنا نواي اللي فتي إيه العشاء لتو أم بلكم نرجمونا بعدنا ولك
5: أبوتو نحنا مش ديب قلاقل انسهل ليتكنا
4: بنجا الا ان شاء الله ترى رفتح لي ابوك بدير ابوك وامك حشاكي بس زبوا ما داباي كبرنا نواي على قلو نواي هنا اللي يفتي يفتي الا انتم اسك عدل الزابه ولا ادبه لو قدامك لا كان دي بكره قلي ولي امثلي
6: مراتك
5: من مراتك من كويس يلا ابوتو عردان حق صلاه المغرب اللي تحاجبت انا قدرت لقيست
4: هذا حلو
5: امين
4: مراتك ما كسيتي ولا كيف

0: صافي الله العظيم. انا ويلي
1: مراته
0: انا اللحمة عميري هيك اليوم بس مرارات قليل بفار اليوم
1: مرارات قدم لا تحمى عليك حريت على مشكلتك عبي صديقي تلبس قاك لبس وتعاوت هنا حوالي لبس قاك لا قالها تو وديك
0: انت مرحبا
1: مرحبا مرحبا مرحبا
0: مرحبا طب انا ما
1: قال ما يلي
2: الم تود لك مالم
3: يا اخي الناس حمم دي من الله هو يبا ليك
2: يا اخي قحلك بقى ان شاء الله الناس اللي قدت فروض قديم نزات مسنا خوان قلب بقص على قولون
3: جمال مصاته مسنا ما انقص
2: كل ما حمم كوت او مكل بالهلا دم دم ليله تبقص ازرت بقص مرحبا يقص مقل افكرك هذا بشباك
1: ما انا تصوره من كليكم انت عم مش علينا يتعود راح
2: تصور راح يا اخي راح بقصنا راح راح
0: احسنت لي يا جماعه شرف قدامي الامر احمد قدامي الامر احسن من تو شو احترام له

0: الو
1: مرحبا نجات ولا تشسك از مدرستك اسكم ام بايتش
0: انت بكس بوديكم دي بي
1: خلاص انت مدرستك اسم كهبين
0: كويس يما يما
2: يا ابو تطلعي تسكني
0: يا ابو ترى العمام بتركي يمكنني
2: نوصل متاخر كبده كيف تقولي حلفسك على الريال
1: الو معيال سمعيني ليكي لقاشا دي بيتنا للأطول عصر تعبان من انتم سالم من دصبته يوم قلم صات اذنتن لبيت رافعه والعرتتنا اصفه وصنحهم
2: تمامين اصفه في فراشه وانا صفط حيله
1: يا قم عيال هتوم من كين من قاش بركه مدريين تعبانين عند هلو قلم صوته ما صف يا بلاك الليل
2: ده انت كويس سامعك الليل
1: سالم يا سالم نعم
3: ربي عبد
1: لقاشا ببيت لما تغرب قربان هلو
3: ايوه
1: اذا نوسك انك اسكت كبتهم وبيت اهتي
3: طوال ربي عبد

0: يلطيف مو مدري ما جرينا ناصفوت وفارشوت لحالك عادي
1: هل تحلم ياك بسلاكي انا لا تسر بسلاكي على حرمي
2: ولكن في العمل
1: لا جري ما طلقوا فاشا قلنا واتناسخوا بالليل. ما قاعد شيء ناس عبوا بيقولون حلبي يا مانتو.
0: ناس عبوا بيقولون وناس مش بيقولون بعد ما مديت عبرت ليك. لناس لعبوا بالكن قلنا تهديت. ما قلنا مديت
1: لا لعبوا بالكن قلنا تهديت.
3: بدأ يدايك بحدي. هذا عزيز حق شيبات وما براح حد دبي لا يفرح. اللي شايب وشايب حلاي جمال تكايب. أنت اللي بالأول دبانك أدام سامعتي أنت.
0: كم بتو؟ نقوش نيش لهدا؟ وعبي ما هنا عباي الهد
3: دحن تدحن سامع عم كلينا ولك انا دي باهله نوص القاشه
0: مين تكنا من تهلك
3: افاي شفكو قاشه ولا يكون هاجر قاشه ولا قاشه هي تمامي كان ده انا
0: الهدايا
3: شفك كني لك بابين بدا يدايق بهاك انا كفوت لي كفوت لك بالاتي حتى نوصل انا

0: سمعيني لك لس لك ما قلت لك حزر لك ومس لك نايس الأسورح أبي عبدو دافعكم هلا
1: سيتو أربون حقو ما دي لدكم وقل أبي عبدو هم كيف يسني
2: لا لا اللي يقبين باللي بيتهم ناجر وباللي جار بيت دفعوا قلنا لكل رؤسه رئيتي يكونوا سمعت
3: هدا هم سنيت من ودعك سقاهم لك عني كايد قرادت
4: سمعني سالم
5: سمعني اللهم أجرين أول نسكم أنتكم وازم هي نسكم وجهه انا مسلم اجرين كرمنتري تبلني نسمع ليك كهرباء ماي حمام ممكن نظافتنا حمام كفرت نفع نسكم تصلوا
0: ابشر عمتو حبه تفرها لبكيني دلقلت حزق لي اسليني انا نو شغل اسلمتو
5: ولا سميره يا مثل كدرس
0: سميره يا مثل الدرس اديما مثلتها قال لك شويه الو سميره معلش خلاص تك انت تبو التبيت ابي عبد المتسني تاميره ما عمل بيت
4: اسمع سهل عاد حكوا ما اي عاد لقيته من اول عمل يا زعجونان احنا

0: آه سميرة، خلاص خلاص نتصبر أكم لنا. يلا يلا يلا. عمته قدام حق ابوه دي بنوت حق زوت بلي
1: هتم ما عدتم قدام ابوه من واي من اكن ما قدمتم
0: ولا قدام لهلق له هتم دي بعدهم تصور بالبوي الحزون.
1: المهم كم ما سالكم كم ديت خارجه انت قابلني تم دلوقتي.

0: يلا برا هون صاحبتي. يا خبر رفشت دي الفصل حيسنا.
1: انت لك هذا المقابل دي بكيزو. عليك خلي هلا افكر انه فصل سقف فاضي سكنه وعلدي بيت مامي. يلا عليك خلي نفكر.
0: يا اخي استير انت لك يا حق بالكي حد جهان. حتى عملك يا مليات يسمي. الا مثل كل قيس لنا هيران حسدته.
1: ناتاس نحماتات بالعالة ابوتي. كناتل لايك دي بيت ماسي سوزن كناتس كناتس.
0: كنعنا دي الكبيره دي.
1: ايوه رجع حبيبي تعال. يجي انت تقول تسحق بكرمه. وماما انتو الا قرمة رينا دي ما يتأكب ادوي قرياتها لتتأكب ودق براتها لتتساكب اللي ما قلت
0: انت بتبعك كم حديد انت
1: يا قال دي بدي بحليك كمان ذاته حلك امي انا شفت حتى من كمان عاشت تبليني
0: اها الا نقطتك عم بتحيط رايا
1: قل له ريالتنا متى افات تبلينا عنك ده حل مشكلتي الابون ولا تعب تساعده من بزحت كافي ولا تحايسان وحشومه وقولا دهب انه سرقوهم وانسات مثلهم اللي ما قلعتكم
0: انت الحلاوه تبعك ارمي معي قدر لا ولا ابوك تعلمك كيف تتم يا قبي
1: ابو كان دليت حلاوه تبعك اري لسان حبيبتان
0: حنا ما ابوك اللي تقلنا حنقلنا يا طبيت ابدي هون حدا مسالات يا سالتنا
1: كم لنا يا طبيت طبل دي بتروحي تقري دلك لسالتك سنه طبيت كم لنا يقول ينفع كيف ها
0: ما راح يجي يوم ما لقيتي لا بعد على الثلاث مرة انه يلي بدا ما سانس والحساب تبل بشعر هوت يا ري بلا لا ريت هات لك اعلام قلنا سوا منين
2: ها صحافيه تقول تقبا
0: والله صحافيه تقبا قدام وحلي عادي يكون هولات بتتلي
1: نعم حكي دي بتامر تبلكيت اللي ابن عركب بتتكي ها نعرف هي بكلت نكون هو بلتي انا
2: دحان دحان نعر نجات حكي قلي حليب ما تيك
1: لا بقى حافين كستي حنا نعرب حليب سامعة من حنان هجي وجهت لدي بحليب تتمثل عندي يكون هجيك يردي بحليب تتمثل
0: أستير أنت لما بالس إنه مدول تحدا جيوده
2: جرس كل دم بدم بلنتي
0: آه سلم بيك بس جرس تبول جرس تبول تشاو تشاو

0: مدرس.
1: ها اسمع
0: اسلم
1: بابا
0: كبر من
1: يوم سوق بس بهدوري اللي بلاك لك حتي حدودي.
2: لا اله الا الله محمد رسول الله. يا ولا محاله طلع
1: صبر وده صبر ده حمان مال اكل موتي حلف بيله ايمان وده يا اخوك اكشن
0: كفو صبر وده تبلن عليك كل حاله دقيقه طاطه ليت صبرت اوديت وكفت طبلت ما قصايل اطفي على قلب على وقعت على مدرس
1: صبر وده بلاك لك يا اخي نمد قبل ليك انت. ها يلحبسونا اللي سب يا اخي نمد قبل ليك.
0: حول ولا قوه الا بالله العظيم. سمعنا زين ولا مخزننا هنا بطحو
1: مخازن حتى يحقوا ديبو بلاك لك مخزننا رب بنبو وتبل لك انت.
2: حول ولا قوه
0: وسوقي ولا دكاكين اكبر كلها بالنسكي
1: دكاكين حتى يبلوا الكسبتو اي نوصل على مهربات صبا اي هل اللي بيقولوا يلبسونا في الرهن.
0: لا اله الا الله محمد رسول الله. يا ولا محاله تن ازاي مسلم انا حبس بس معنا ده مدريس انا طلع كانت لا يطبيه ولا مسه طوال بعتك العربي
1: بحمد حمد رب له بي حبسهم بلي كمان من فتيو وبات تعير ما هلا قلت له عارف لا سوق ندل بهدل ما قبلك فجر الصبح الساعه 4 قدام عند السكب طوال دول هبي
0: محمد ريس سبحان مقاك قلت لها كانت امته من دينا امر تلو من بلونه كفوت الوديت انا ما جاي عندك سرقه دي ما عافيه تشكس
1: نحن نحن انت بس ده ايمان ودي تتربش نمد قبلك انا اقرا اليوم صبر ودي انا بشبات اليوم
0: ولا يا سن

0: حميدو المدرسة تسرقني
1: المدرسة عفش كل الناس أوبيلا بس برا بيح المدرسة ده فجر منه كم بل
0: المخزن رك بوي ده يتعلق بوي
1: مخزن رك بوي بعلمون نسأله كمان
0: شريط كم على هل يعني لاني لبلم
1: يا أخي بعلم هلا ترجمة طلبوني كونترباند ده بعلمون نسأله سأله منه لو
0: محمد ريس من أصحى واندو يا أخي عفشنا ناس أيك حليل الكربو
1: أيون أنت مسألنا محمد ريس مليدي فجأة هم تصور متها قال لي كنت
0: لكن أبجاسات سطوا دي عمله عندي كل مخزن كل الرسول يركبو
1: يا أخي كم بلم إلا هالمسنة بطبنينا حكومة يوم عمتي يا ريح قبيت بيتأتيت مصاريفنا السنة تقدت لما يتأكد من الله هروس الناس من قيش حيسان
0: كل سنة ها ميدو
2: بسم الله
0: ما تأول
2: بسم الله
0: لا إله إلا الله
2: بسم الله
0: ما تأول
2: بسم الله
0: حكومة
2: تأول
0: لا
2: تبوس
0: لا
2: إله
0: إلا الله
2: يا أخي جمال لا حد لك نودي له وطلع علي من
1: اللي تدري يا أخي قبل الرزاق
2: يلا بسم الله بسم الله ما تأله ما شركة عم تدي
0: لا اله الا الله لا اله الا الله بالراحه شو لنا
2: بالراحه امس
0: لا اله
2: بالراحه
0: لا اله الا الله
2: الله
0: لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله
2: بالراحه مرحبا عرق دبوز عرق دبوز
0: سلي
2: سلي ايوه عرق سلي دبوز دبوز
1: تعفرت الزاد

0: سميرة دقيقة شوية قلت حاجة شوية بلغ فيني
1: سميرة ولا شيء اللي سالم قال عبدو ما هاي يقبي
2: أبويا عبدوح وأبو هوتو عبدو ديب قندعلو أول من سوا نقطة كمام زانا هتودي بعد أبوه عبدون دانا بردي بالاسمرة وكلية درس مثلي
1: ما شاء الله تبارك الله أنا مرة واحد عجبيني أخلاق وسديت وزول طيبته أت كلية تتآمره ولا قدم كلية
2: لا لا أول دي بسوان نتآمر علمه وأتحدنا نسديه إلا بس حمال اللي نادرجت بتحنا

0: سكلا أم على ميت وفي ديبو
1: ربنا يرحمه
0: أمين إن شاء الله بمكينتنا يحو أبوه عبدو عذاب صحين
1: قرو كأنا قدم سفري لازم قرك أبوه هلأيه يعني ثنيته دونيكو قل حمدون بي بتقابليني إن شاء الله
0: لهم كلهم اللي ركبك هم طن أورو جمال تولي ركبك وهتو شكت أي سبتو كل وقت ديب سفرتو
2: لا إله إلا
3: هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي
2: هاي هاي
4: هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي
2: هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي
3: يلا
2: لا اله الا الله لا اله الا الله
4: شركه مصر سلام سلام
2: ها اسمع يا سلام
4: ابشر ابشر يا مزن حركونا الم الم الم حركونا يا اخي

0: خير واليك، من أمله خالد حق لي وسيحيني إلا علاقتنا يكون هاي سالم معك والمستقبل يتقبل قد من هذا السليني.
1: إن شاء الله خالتي يعلمكم يبا وحر هذا يحريان يكون بغض قدام فتو وربنا يوده بيت ما من عرش سيكون
0: سمع لك. تاني مرة خلقت مزاجة إن شاء الله هذا عند وديكم سالم دم عنك انت قاها ها انت ما شاء الله تبارك الله انت سرقيكي مرعات انت كتان حير ان شاء الله.
1: هاي با مدرسة كان دقيت امم قالوا كله كركل لحق المدرسة كايدو يليفا
0: سنة ليكي اللي كله على الوطحات المدرسة ان شاء الله حسيكي ومدحراتك مثل قلبي قدمي لكي من امرا مفاهمتها الله حسها الله كل خير الله ها إلا باشلت لليث نبراكي بعداتي لقليها منكي ما تدقاك الحزي
1: إن شاء الله.
0: أخير والي صني لكم
1: إن شاء الله.
2: أنا محمد ريش.

0: كلية حرس حمل مالوت يوم 10 جولاي تودي مناسبة مدحر عصر وتاسعي دور دكاترة حكمنا نسوس أو بيت ايريت للتركبة ديبوم سلس متوسب حمس دراسة أبلت فنات جنس مهرو أدحرت اللهم بسبع جنس مهرو لدرسة ودراسة عسرة بدرجة دكتريت متوسبعين هي بديجري ومتسمانة وحتى بديبلوم لدحرو توم اتلا من مدينة كران حد 10 كيلومتر رايمت لليت حمل مالو لديبا قبت عدد مدحر نقدم لكم توم غلا مدحر بحشمات اللي فتحوا عزومات لقاتلو مسؤول كل مفوضية التعليم دكتور هيلم حسن توم.
1: Vested in me by the government of the state of Eritrea.
2: بسمية حكومة ومفوضية التعليم وكل اقل عصر تاسعيد دولة تعدحر لهليت كلية حرس حمال مالو اقصد دي بهليكو اللوم يوم للدحر لهلو دراساها مدحر سنة تقل تقبق لهم التمنى بيلام
1: and to the graduating students of this year. Thank you for your attention.
3: In order to improve the productivity of crops, livestock, and improve
2: عميد كلية حرس حمال مالو بروفيسر والد أملاك أرأيا يوم عامت حقو بزح مداليت 7 أنصات لبديبهم إسراء دكاترة إقل أول مرة بحكم النواي بهلت بيترة مطدحارهم فنتويكم سلوديو عند شرحة لمهمتنا التعليم فنتوي تلا كلية حمال مالو فريات إكل لقبا ما إنسوس بقبي علمية إقل طوروتو إفنتو هي التلي زبننا زبن علوم AI سبتو بدرونات اندت نفعكا راقبوت ورشرشوت سراي واتكم سلهما فتشوت وطوروت تربت لمسل بقبي علمية إقل لقبا واتزبنا حرس إقل نتعدي سبت لاتحرس.

0: ግዜ ተዕሊም ህየ ሰኒ ምህም ጋር ክምሰልቱ ወግለ ትሸቀቡ ሕርያን ልዕለቡ ጋርቱ
1: For the academic year 25-26 shows that the college runs 7 degree and 5 diploma programs, with the diploma programs taking 4 years, except veterinary medicine that takes 6 years, leading to doctor of veterinary medicine.
2: نتوم نزدر جاك نبتصح معرأتهم عمولو إذا علم ذلو مزانونا
3: وكيل دراسات تقلوها بشرح تقلها درجات لعبس حونا شهداء حونا وحواتنا سبتهم توصيتهم تأكانا قلنا بصحة لإلان كعبدر جهد قلني إذا كمسلتو قلت لأنبي إتا معلتا وبالله حمدينا قيدان ألبا قل إيبال سمحو إيه كمسل بيلا والدين ما تقلها درجات قلني بصح سبت وديكم فريكم اللي قلو تقلني لكم تو بيلا حكومت ما من قبي أولويات اندهبت تلا درجات النبصح ويداتا للت حمد دا قارتو وبإلا مسؤولي شعبنا وحكومتنا اندرفعنا أمنا بلت لقباما ومنفري حرس ببال تركب لزق قل عمرات عدنا وشعبنا كمنشاك أبو قسام كمسل هلينا قل نشرح مفتيم أفنتي تلا درجات النبصح لألوام علا سادونا ممرت ومجتمع كل يتحمل مالو حمدينا وقلتام ودي باخر التلي فرح يوم قل نبصح اروحتهم من دا دفعو الا درجات الا لابصحونا شكر وحمد اقلهم اطلب الهجياهو اتماما
2: امور داتا نخلهم ناس درجة نبصح عبين نشتون اباركوتون زقوبرو نخلهم بسم كلهم تمرغتي لباو مسقانانا نغربكو سماعتاتنا واقان سنتهم بمعبالين لمعاتنا هاقرنا يدبسو عوتنا حفاش
4: فتوات تمرغتي كل عينة سنة توقيتكا نملح حبرتسب راهوان تعنان سفره من وابره موحاس نايمينغ ستير ترى اوج علامة مقامل في الليل نزب قدام النتسرحي هاقرا وحمام نوعات نمعوات نفس وكف ذيقا بعينته بقوع
0: ناي حشمت عزومت لغا تقلو وزير أرد ماي ودوار السيد تصفاي قبر سلاسي اتحبي شريح اقل كل شعب رحية وعافية لبا منابرة أدمنوت ناي حكومة إريتريا اللون هدف كمسلتو اند شرحا لدحورام ديب شكل ابباركو بتجارب ورات حرس لغا نح أمر ابتوروت دمانت نبرا قل أدمنوت بكل مقدرتهم اقل شكاو سايد شعب وحكومة كمسلتو والدحام عند أطلاء لبوكيل دحورام لا تهيبة توضيح سيطل الحيب ما كمسلتو أفهمام
4: أبزكايد هاقراو مخده بنتو فتسمو التمسوموهم فتنات فتحات يغلقع معرض تسبيت هزب المنقستين إترا سلوتن بأرآز تقصو مسبونات أرهاو تسببا نايسرح جاقانون كتكونو حرياخم كخون ناتلاق بخدمة أبصرحكم عود أما تأهيواتكم كنا كل تطبقوا منيلكم عودنا حفاش.

0: والله انا بنوش جات قلش قدي بات لمن يوم من نهار لبقاسانا دي الا ليوم انا اور اللي عصر قلق با عصر الفتو عصر قلق با قلب زحنا من يوم رايح من يوم دبق اسكو دي الا مرحله لقش قيدو وان شاء الله هين اللي قدام هين كله الذي با المسلم شقق اللي زديني وقول كل هيني الحمد لله دي بكلم كان لنا فرق اللي كم سليق اللي ودق اللي جازف ولا المرحلات لعل اللي توحد اللي ان شاء الله كم دي بتحت لي بزحت لي قد تبزح كل قدام قال شارك دي بدي وانا بنفس الشيء من يوم دبق اسكو قال شارك دي ان شاء الله
1: شكرا لا درس لا لعلت اكان قيس لا درس برزنت قال لك باتو بايلوت قال لك باتو لا درس انجينير قال لك باتو لا درس لا لعلت درجه قال لبسات حق اذا راسك ما قلت تقبا ام بالمدرسه ترجمكم سالي هلا الشعب يقول امر اتفاقد انا ونوصل امر هلا وعلم يوم باصحت الهليت قرا العلم نايق علم تدي يكون بعد يكوني وبارك الله فيكم انا تلك لسي عبد زهديكم قرايم قدام هلا
2: هو تسعرك زبزح وكسرنا شوف وعلنا ولا شفنا يزغن ماجوريتي كن سدرانا يم غيرو ملنا ازيا مع السياسي اذا عدل زياب مهاكم يمسكن ندي تقند كن سدرانا اي بقى زعما مرقتها نحنا ثقيلنا يا عمر نوبوي ندين نتم صرفوا احواتي مولو مع ابيو خان هاجرنا خاطر زغبر لنا ابوركتو كي يمسكون حل فايده لي
3: حقي مالسي كل جزي سب زعره فر سعرو بزرخ بلو اوان كبقى خلو حفظ زعب نغير يله بفلا انا كممهر دقي يا مهيره افتز بصح درجه بصح حلمتا سلاز نبرني نقولو ندا مهر كولو ابغزايكا سبيسيفيكالي كمزخو كريو هلو ناي بحقي حاغوس

المشاهدون الأكارم، سعدت موقعتنا أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. فخامة الرئيس أفورقي يفتتح رسميا مهرجان إريتريا لعام 2026. كلية ماينا في حلول الهندسة والتكنولوجيا تخرج 297 طالب بالبكالوريوس والدبلوم. وفد إريتريا يشارك في اجتماع مجلس وزراء الدول الإفريقية والكاريبي والمحيط الهادي. الجيش الأمريكي ينهي ليلة سابعة من الضربات ضد إيران ويعلن إصابة 13 من جنوده. حرائق غابات في كندا تلقي بظلالها على كأس العالم. وزلزالان يضربان ولايتي أوريغون الأمريكية وغيريرو المكسيكية. أهلا بكم. افتتح فخامة الرئيس أفورقي رسميا مهرجان إريتريا لعام 2026 قبل الظهر اليوم السبت 18 من يوليو. حفل الافتتاح البهيج بأرض المعارض للإكسبو الذكرى الذي تخللته رقصات وأغاني تقليدية للمجموعات العرقية الإريترية، والذي يعكس تنوعنا وترابطنا. شهده فخامة الرئيس أفورقي برفقة كبار مسؤولي الحكومة والجبهة والسفراء والدبلوماسيين المقيمين في إريتريا وعدد من المواطنين والأجانب، وتجولوا في أجنحة المعارض وقدم لهم شرحا حول المحتويات المعروضة. وقام فخامة الرئيس أفورقي بجولة في قرية الأقاليم واطلع على منتجاتها وسير الخدمات الاجتماعية وبرامج التنمية الزراعية، بالإضافة إلى المعتنيات واللوحات التاريخية والأثرية والموارد الثقافية والطبيعية والابتكارات والحرف اليدوية وموارد البحر الأحمر الإريتري. بالإضافة إلى ذلك يشمل المحتوى معارض بصرية ومادية تنظمها وزارتا الإعلام والدفاع، وكتب أن تتناول مواضيع متنوعة ولوحات ومنحوتات، فضلا عن المعارض والأسواق التي تقيمها المؤسسات. مهرجان إريتريا 2026 يضم عروضا للرقص والموسيقى التقليدية والتقاليد الشفهية، ومعرضا للحرف اليدوية، ونماذج للمنازل التقليدية، ومحاكات لأنماط الحياة والحرف، وبرامج مخصصة للأطفال، ومعرضا لبيع الكتب وبازار، ومعرضا لمنتجات الشركات، وكذلك عروضا للرقص الحديث وركنة للشعراء، ومعرضا للرسم والنحت وندواته. وتستمر فعالياته حتى 26 من يوليو، متضمنة برامج أدبية وعروضا لأفلام محلية الصنع وأوراقا بحثية حول السينما. خرجت كلية ماينا في حلول الهندسة والتكنولوجيا اليوم 297 طالب وطالبة، شكلت الإناث 25% منهم بدرجات البكالوريوس والدبلوم، وذلك خلال حفل التخرج 19 للكلية اليوم 18 من يوليو.

خريجو البكالوريوس هم في مجالات الهندسة الزراعية والهندسة الكيميائية والهندسة المدنية وعلوم الحاسوب والهندسة الكهربائية والإلكترونية والهندسة البحرية والهندسة الميكانيكية وهندسة التعدين، وخريجو الدبلوم في مجالات تطبيقات الحاسوب وتكنولوجيا أجهزة الحاسوب والشبكات وتكنولوجيا الإلكترونيات وتكنولوجيا التعدين. وفي الكلمة التي ألقاها ضيف الشرف وزير البناء السيد أبرهة أسفهان قال إن الحكومة الإريترية وشعبها يدركان أن الموارد البشرية هي الركيزة الأساسية لتنمية البلاد، مشيرا إلى أنهم يقومون باستثمار ضخم لتهيئة بيئة مستقرة للتعليم والتعلم، حاثا الخريجين على العمل لتعظيم الاستفادة من المعرفة التي اكتسبوها وذلك بمزيد من الجهد والتركيز والإبداع. وقال عميد الكلية الدكتور رأي زرعي إن هذا اليوم يمثل ختام مرحلة انتقالية إلى مسؤوليات أعلى، وأشار إلى أن رحلة الخريجين ترتكز على 3 مبادئ هي تنمية الوعي الفكري وبناء هندسة مستدامة وتقديم خدمات مهنية. وقالت ممثلة الخريجين من جانبها إن هذا اليوم يمثل مناسبة يجددون فيها عهدهم بتوظيف مهاراتهم المهنية في خدمة الوطن والمجتمع. وفي الختام منحت الميداليات للخريجين المتفوقين في دراستهم. شارك وفد إرتري برئاسة السفير إرتري لدى الاتحاد الأوروبي ودول البنكلوس السيد نجاسي كاسا في الاجتماع 121 لمجلس وزراء أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي الذي عقد في بروكسل بلجيكا في 15 و16 من يوليو. وترأس الاجتماع الدوري نصف السنوي الذي شاركت فيها أكثر من 65 دولة الرئيس الحالي للمنظمة وزير المالية والاقتصاد في غامبيا السيد سيدي كيتا. وقد ركز المجتمعون في مداولاتهم على تعزيز القدرة المالية الضعيفة للمنظمة ومراجعة رسوم الدول الأعضاء الجديدة في عام 2017، فضلا عن تعزيز الشراكات متعددة الأطراف مع الشركاء الاستراتيجيين. وخلال مناقشات الوضع المالي للمنظمة صرح الوفد الإرتري بأن المنظمة لا يمكنها المشاركة على قدم المساواة في شراكاتها مع الاتحاد الأوروبي ما لم تكن تتمتع بالاكتفاء الذاتي وتمتلك سياساتها الخاصة، داعيا الدول الأعضاء إلى سداد مساهماتها السنوية في الموعد المحدد. وفي الختام أقر مجلس وزراء الدول أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادي قرارات لدعمه في أنشطته. قال خريجو كلية حمل المال الزراعية أنهم سيعملون بجد لضمان الأمن الغذائي. ففي تصريحات أدلوا بها لوكالة الأنباء الإريترية تعهدوا بالعمل بجد مستعينين بالدروس العملية والنظرية التي تلقوها في الكلية لتحديث أساليب الزراعة التقليدية التي يتبعها مزارعو البلاد، وذلك بهدف زيادة الإنتاجية من حيث الجودة والكمية. وأشاروا إلى العمل مع المزارعين في ظل العصر العلمي والتكنولوجيا الحالي لاستنباط محاصيل مقاومة للجفاف ولغص الأمطار وتطوير الزراعة المروية مع الحفاظ على المياه والتربة وضمان توفير غذاء آمن ومغذي للجميع وتأمين إمدادات الخضروات والفواكه في الأسواق وتنفيذ برامج التشجير وإعادة التشجير بالإضافة إلى ضمان صحة الحيوانات. من جانبهم شجع أولياء الأمور الخريجين على العمل بجد لخدمة شعبهم ووطنهم ولأجل أنفسهم. وفي الختام أعرب الخريجون عن امتنانهم للشعب والحكومة على ما قدموه من مساعدة وعلى البيئة التعليمية المستقرة التي وفروها، مؤكدين بأن ذلك يشعرهم بمزيد من المسؤولية وسيعملون بجد أكبر. وقد خرجت كلية حمل المال الزراعية 375 طالب بمن فيهم 20 طبيبا بيطريا، وذلك خلال حفل تخرجها 19 في 16 من يوليو الجاري. نظمت الجمعية الوطنية للإعاقات العقلية والنمائية دورة تدريبية حول الإدارة والقيادة لمسؤولي فروعها الإقليمية وكذلك للمسؤولين التنفيذيين وأعضاء مكتب الجمعية. وصرح السيد يعقوب هيلي مسؤول قسم تنمية الموارد البشرية في الجمعية إن التدريب تناول مفاهيم الإدارة العامة وأهمية تخطيط العمل وأساليب التحضير والتواصل الفعال وأخلاقيات العمل والتعامل مع الوثائق وإدارتها والإدارة المالية وإدارة الممتلكات وتسوية النزاعات في مكان العمل. ودعا المشاركون لأن يكون مثل هذا التدريب منتظما ومستداما لما له من تأثير إيجابي في المستقبل.

سعادته في عملهم. وفي الكلمة الختامية التي ألقتها بالمناسبة، صرحت رئيسة الجمعية السيدة يبريه ألم يعبيو بأن البرامج التدريبية التي تنظم في جميع الأقاليم تشكل حجر الزاوية للجهود الرامية إلى ضمان تقديم خدمات فعالة وشاملة على مستوى الجمعية، مذكرة المتدربين على تطوير المعارف التي اكتسبوها من خلال العمل. فاز الدراج هنوك من البرهان المحترف في فريق أستانا الكازاخستاني بالقميص الأخضر المخصص لمتصدر ترتيب النقاط في سباق طواف شنغهاي لعام 2026 الذي يختتم اليوم. وأنهى هنوك المرحلة الثامنة والأخيرة التي امتدت لمسافة 146 كيلومترا في المركز السادس ليفوز بسباق النقاط برصيد 63 نقطة. وحل هنوك الذي جاء في المركز الأول في المرحلة الثالثة في المركز السادس أيضا في الترتيب العام للسباق بفارق 15 ثانية خلف الإكوادوري جوناثان كليفر كايسيدو الفائز بالسباق، وتحصل على 140 نقطة من قبل UCI. كما تصدر هينوك العناوين بحلوله في المركز الثالث في سباق بطل المرتفعات برصيد 16 نقطة، وصعد إلى منصة التتويج مرتديا القمصان الثلاث. وقد أنهى بطل إفريقيا للدراجات الأولمبي الدراج الأولمبي مرهاوي قدوس المحترف في نادي يورغوس الإسباني السباق في المركز 37 دون أن يفقد أي وقت. ويعد طواف شنغهاي في الصين أكبر حدث لسباقات الدراجات الهوائية في آسيا. مشاهدينا، كانت هذه حصيلة الأنباء على الصعيد المحلي. فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. على الصعيد العالمي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم فجر اليوم السبت انتهاء الليلة السابعة من الضربات ضد إيران، فيما أفاد التلفزيون الإيراني بمقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين إثر الهجمات الأمريكية على محافظة هرمزغان. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الهجمات استهدفت مواقع للمراقبة وبنى تحتية عسكرية، إضافة إلى مخازن أسلحة تحت الأرض وقدرات بحرية إيرانية باستخدام طائرات مقاتلة ومسيرات وسفن حربية وأصول عسكري أخرى. ومن جانبها، نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن إحصاءات وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون ارتفاع عدد الجنود الأمريكيين المصابين في الحرب مع إيران إلى 13 جنديا منذ الاثنين الماضي. واستهدفت إيران بمسيرات أرش الانتحارية ما قالت إنها مواقع تمركز القوات ومراكز الدعم اللوجستي التابعة للجيش الأمريكي في الكويت، وذلك ردا على ضربات أمريكية استهدفت جسورا وبنى تحتية في مناطق عدة جنوب إيران. وأعلن الحرس الثوري تدمير مستودع زوارق مسيرة أمريكية ومركز رئيسي للذكاء الاصطناعي في البحرين تستخدمه واشنطن لتحديد أهدافها بالصواريخ. كما أعلن الجيش الإيراني أن قواته استهدفت بالطائرات المسيرة منشآت للجيش الأمريكي في قاعدة الشيخ عيسى وجسورا في البحرين ومنشآت تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن. أثارت سحب كثيفة من دخان حرائق الغابات في كندا وشمال الولايات المتحدة مخاوف بشأن المباراة النهائية لكأس العالم المقررة الأحد في ملعب مكشوف بولاية نيو جيرسي بعد تدهور جودة الهواء في عدد من المدن الأمريكية. وامتدت سحب الدخان جنوبا من كندا وشمال الولايات مانيتوسا، وما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات صحية جديدة في مناطق واسعة من الغرب الأوسط والشمال الشرقي للولايات المتحدة شاملات نيويورك ونيو جيرسي. وصنف ظروف الهواء في المنطقتين بأنها غير صحية، فيما غطى الضباب الدخاني أفق مانهاتن وأضعف مستوى الرؤية قبل أيام من المباراة النهائية بين إسبانيا والأرجنتين. وقال خبير الأرصاد بيتر مولينكس إن الرياح الشمالية الغربية قد تدفع مزيدا من الدخان نحو شمال شرق الولايات المتحدة، لكنه استبعد أن يكون تأثيره خلال المباراة بالقوة التي يمكن أن تهدد إقامتها. وأشار خبراء إلى أن هطول الأمطار المتوقع خلال عطلة نهاية الأسبوع قد يساعد في خفض كثافة الدخان وتحسين جودة الهواء. وفي كندا، أعلنت السلطات أن أكثر من 200 حريق ما تزال خارج السيطرة، خصوصا في مقاطعة أونتاريو.

فيما شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما على الحكومة الكندية، واعتبر انتقال الدخان إلى الولايات المتحدة أمرا غير مقبول. وقع زلزالان في كل من الولايات المتحدة والمكسيك، بلغت قوتهما على التوالي 6 و 4.9 درجات على المقياس ريختر وفق ما أعلنته السلطات البلدين. وأفادت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية في بيان صدر صباح الجمعة بأن

درجات على مقياس ريختر وعلى عمق 10 كيلومترات. في غضون ذلك قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض إن زلزالا بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر ضرب ولاية غيريرو بالمكسيك. وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات أي 621 أميال. وقالت رئيسة المكسيك كولوديا شينباو في منشور عبر منصة إكس إنه لم تسجل حتى الآن أي أضرار ناجمة عن الزلزال الذي كان مركزه في سان ماركوس بولاية غيريرو، مشيرة إلى أن تقديرها لقوته يبلغ 5.2 درجات. كما نقلت وكالة رويترز عن شهود قولهم إن الهزة الأرضية شعر بها سكان العاصمة مكسيكو سيتي بشكل طفيف لكنها لم تكن قوية. نهاية النشرة، إليكم أبرز ما جاء فيها. فخامة الإسياس الفرقي يفتتح رسميا مهرجان إرتي لعام 2026. كلية مينا في علم الهندسة والتكنولوجيا تخرج 297 طالب بالبكالوريوس والدبلوم. وفد إريتريا يشارك في اجتماع مجلس وزراء دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي. الجيش الأمريكي ينهي ليلة سابعة من الضربات ضد إيران ويعلن إصابة 13 من جنوده. حرائق غابات في كندا تلقي بظلالها على كأس العالم. والزلزالان يضربان ولايتي أوريغون الأمريكية وغيريرو المكسيكية. هكذا مشاهدينا في كل مكان نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية نشرتنا لهذه الفترة المسائية. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: ዓራር ገብግር መትክን ቀጣትክም ክም ከርከረቶ ጣጋትክም ማንቃሽክን አይናብክም ክም ካፍካፋ ወመሳዕክም ከጀልክን ጨገርክን ክም ማራቃ ወግሰብ ቃዳም ሓገልክን ፍዓግዳሃ ትትመስለኒ ኢለና ዮም ከልመትክን
1: ኣብዕቦ ሳምሓና ኣለሕና ይቀወይንሃ أنتم مالي حيليه ومتلهيه وفتاي أوال دعالكم أزا لكن أبركم ومن الشبابات للحن لينا ولا قنقرنا حقلنا أزا هي قلت تدهونا وقلت تفاقعنا عندهم بي اتأمر لو دينا هاتا سامحونا يتتبطلنا بعبو
2: أبانا أزو بعبو أنتم سبت عبيكم وأبركم شان هاتكم كان بديرة هليج من هليج عندهم بي أقل يجربوا دينا هون لا تتعير على لكم وما يكون لكم نتعير ها بعبو
0: أقل يجربي أقل يجربي وديكنا ها بلاني هلاي موراهو طبع بكل منك وقسو دور دبت ابو ودور تمنك عشو دب على وقع سب ابع بكل ابو مدتو فاتع لو فتوي ابع بكل ابو شبتو فاش وفوجاج ولباس لبلد دتو سديريات وقميس كربتو تلعمتو سروال شبع عمتو لما درت سحب جرتو فرنجي تايتو تعوارو وكان لوارد الشقتو مقر دفا سراباي نقوسو ولا عراتو لا تلام الدع على عم عبكن عادر لفدت قاويتو الشاب ببع على عم عبكن حمارة كبه تنتو رواس الصع على عم عبكن عقوب لدارت حملته أبواتاتكن سالة وأماتكن أبعبكن قفك معالت وصفته حلفات دورو شامات ولا حشمتو حيات حق أبرا نايدة تهلت رسو حيات حق أبرا نايدة تهلت رسو
1: أبايكم أبعب أبايكم يا ريت إبر لتقير وشبت تقبل وقبت وقيرناكم تعسل من كر حوام وباطل
3: ويا ريت المال من تتقبل ودفعناتكم نور وجوه
4: ويا ريت ابن ابرام تتغير ما كان وحردنا لكم وبكر
3: ويا ريت ودايم من تتقبل قلنا وتحديناكم تعتمر
0: اجعجبر اجبر يا بكن اجبر يا بكن شنيت حفوك الحليب لك شنيت الجيل ابو قلت شنيت الجيل ابو قلت هذا شو معاني يا ريت الله بكن باشه لك عبن اقل لي حليكن ويا ريت الله بعبكن اللي قرش شبت اقل لك حليكن يا ريت ابعبكن لعنتات وفبعن اقل سين لنريكن ويا ريت قدرة تركب اما اقمور اقل لها ذيكن دور قلت اتهاج كاهو ودور اقل اتهاج كاكن ودور قلت اسقعاهو ودور اقل اسنعكن دور قلت اتعاشاهو ودور قلة عاشقكن هذا كده ما دي حقق إلا قباكن عقفيناكن رب العقفيكن هذا إذن كرايا قل يقل حليكن حتى يكن حريتا يوم 24 ترود لفت يوم مشكين وحتى يكن وحدتا إلا تعلى القبيل من جدود عن حتى منبدين وحتى يكن من ديرتا لا ترفارف راس رواشي من سوف لشقيت ومن حريف حتى يكن دم سافي ديبك لجعارية وحتى يكن نور وجهه من كل تحرية هذا قد ما فقعت كنانة ما فقد يوطع بعب كلها في إيبا الشرب وادي وصف لنا يوطع بعب كل شقيف قروباي لما حلف ساتي وترى أيوه تابع كل شقيف بسندلو كروير أسرباكي دم بديرة قبال ليت ألبو دمنت سمحان الله والشاكي أراك التمدتو شوم قبو قادي وأراك التمدتو فتوي قبو وفاتي انتن حرير قالي أبعب كل شلتوت بالي انت ذهب سافي وعبعب كن عرر باب.

0: أضعف كنت إلا نبات حالته رب الأسند ابنته نصبته ابن شهادته حسين وتني لو تطعي أبوك انت لك
1: بابا أشركم كنا يتيب لا يوم قلت أقبلته لنا يبدير شبتكم
0: إلاته ربنا بالعشابة اللي تعادي
1: قلواته حتى دول اللي تقاتكم أبوني تا
0: فأنا دي ما بني تشانك
1: دحنت أبع ودحنت أبوني
0: خلاص هلا إلي من
2: قميص برا قميص
0: أنا قلت ماشو ما شاء الله تبارك ما شاء الله تبارك

سأل عن قالخ بوناي تفزهي نوغو تسي كشوار تسرعي نوغو تسي كشوار تسرعي ورغتك

دحري حالة ورحي نابز مأكل تملسنا روشاقن نفس وكف معالتي نابز بوتا بممسع نزوم قعوحو تكتاتلو من كبدتهم تمزنو من نساكم التحبرو ولا قوى معالتاوي نابز متسي نازن اتفاتي كايدو يخون قن اقداوي كن قدقت يوزف اللتقني ጽቡቕ ነገሩ ግን ክሳብ ሕጂ እንቋቑሖ ሰይረ ኣይፈልጥኒ ትብል ገለ ካብዞም እንቋቑሖ ከም ዝዓኸኹ ምልክታት የርእዩ ኣለዉ። እዛ ንዕዘባ ዘለና እንቋቑሖ ዝኾነ ይኹን ንቓዕ የብላን። ኣብ ውሽጢ ንኽወፅእ ይቃለስ ከም ዘሎ ግን ካብ ምንቅስቓሳቱ ነስተብህል ኣለና ትብል።

0: المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج الذي نستضيف فيه الأستاذ صالح محمد أبو بكر، رئيس الاتحاد الوطني لسباقات الهجن في إريتريا. هذا الاتحاد الواعد وهذا التطور الذي يشهده هذا الاتحاد والبرامج التي ينفذها والنشاطات التي ينفذها. أستاذ صالح، أهلا بك مرة ثالثة في هذا البرنامج. تحدثنا حول سباقات الهجن والجوائز والتغذية في للهجن التي تعد للسباقات.
1: والله شوف، أنا زي ما ذكرت لك أنه الهجن بقى استثمار، والناقة المتسابقة أو المطية المتسابقة بقت مؤسسة، وبالتالي الاهتمام بها شيء وارد جدا، مهم جدا. عشان كده في عناية مكثفة جدا للهجن دي، من أكلها، رعاية الصحية. مثلا هذه الإبل لما تخش سباق أو قبل السباق تغسل بالشامبو وبنوع محدد من الصابون، ما تعرض للهواء، لأنه مثلا لو حصل أي فيروس في الرئة خلاص هذه المؤسسة انتهت. يعني جمل مثلا ب8 مليون سعره، في لحظة ممكن تفقده يعني. وبالتالي الرعاية الصحية به مسألة مهمة جدا. ضمن هذه الرعاية الصحية بتجي مسألة التغذية. التغذية طبعا الناس ممكن تأخذها بهنا حسب مقدرة صاحب المطية. لو متمكن يديها عسل، يديها حليب، يديها تمر، يغذيها على الأشياء اللي فيها فيتامينات وفيها عوامل
0: تقوية
1: من غير التأثير في شكلها ومن غير التأثير في حجمها، لأنه لازم يحافظ على خفتها وعلى وزنها الخفيف وعلى سرعتها. وبالتالي تماشيا مع هذه البنية الجسدية لازم يكون الغذاء يكون متناسق معها. لكن مش بالضرورة كل الإبل تأخذ حليب وكل الإبل تأخذ تمر وكل الإبل تأخذ عسل، لا، هذا اللي صاحب المطية إذا هو متمكن ودار يكثف لها الرعاية ممكن. لكن كالعادة ممكن تأخذ الشعير، تأخذ البرسيم، تأخذ الأشياء اللي ما تأثر في في في وزنها، بحيث يكون عندها مثلا كرش كبير من ناحية، وكمان ما يتعامل فيها مسائل عندها علاقة بالكوليسترول، لأنه ده برضو في الأخير بيأثر فيها. وبالتالي من ناحية التغذية والرعاية الصحية لهذا الدرجة
0: كلنا على حسب إمكانياته. نأتي أيضا للمشاركات الخارجية للاتحاد الوطني لسباقات الهجن الإريتري. أعتقد أنه نلاحظ أن هناك مشاركات كثيرة.
1: صحيح، زي ما ذكرت أن هذا الاتحاد وإريتريا بشكل عام لها بصماتها في تأسيس كل هذه الاتحادات، ولها أدوارها الشرفية في تأسيس وفي قيادة الاتحادات، وفي وضع خطط واستراتيجيات والمشاركة في الجماعات. وبالتالي مثلا نحن لما أسسنا الاتحاد الدولي لسباق الهجن كان مثلا 13 دولة كنا. الآن في هذه المرحلة هذا الاتحاد، آخر جمعية عمومية عملها في البحرين وقبلها اللي كانت بتاعت 2024 كانت في اليونان، شاركت فيه 73 دولة. بالتالي عضوية الاتحاد من 13 دولة انتقلت إلى 73 دولة، من شمال أمريكا، من أوروبا، من آسيا، من أستراليا، من أفريقيا. من بين هذه 73 في 28 دولة أفريقية. والاتحاد الوطني لسباق الهجن عضو مؤسس وقيادي في هذه 28 دولة الانتشار الجغرافي الواسع شمل كل قارات العالم، معه في مستهدفات. مثلا من خطط الاتحاد الدولي واستراتيجيته انه يكون في 50 هجان مسجل، 50,000 هجان مسجل على مستوى العالم. من مستهدفاته ايضا انه يكون عنده مثلا 250 أندية درجة اولى تشارك في السباقات. من مستهدفات هذا الاتحاد انه يكون في 5,000 مدرب مدمر يعني. اذا هذه فرص وهذه امكانيات يمكن يجب الاستفاده منها. في سبيل الاستفاده

0: عدم هذه الإمكانيات المطروحة إقليميا ودوليا، إحنا مشاركاتنا في العمل الإداري، في العمل اللي يتعلق بالخطط، العمل اللي يتعلق بالتنظيمات، العمل اللي يتعلق بالشغل الاتحادات، مشاركتنا جيدة جدا،
1: نعم.
0: وبنشارك في كل الاتحادات، بنشارك في كل المناسبات. أما الشباب مشاركة السباقات بالجمال وكده، زي ما ذكرت لك، مش علينا نحن فقط، حتى في أفريقيا كلها محدودة. يعني في طريقنا أنه يكون عندنا
1: مشارك.
0: سباق دولي أفريقي في منطقة محددة، وهذا بالتنسيق مع الاتحاد الدولي والاتحاد العربي والاتحاد الأفريقي، وشغالين فيه. أيضا مشاركاتنا الخارجية، مثلا لو مسكنا الاتحاد العربي لسباق اللاجئين، هذا الاتحاد هو اتحاد رائد، وهو أم الاتحادات اللي ظهرت كلها اللي كنت أذكرها لك،
1: نعم.
0: لأنه كان له شرف التأسيس، بل المقترح بتاعت أنه يكون في اتحاد أفريقي، وأنه يكون في اتحاد آسيوي، وأنه يكون في اتحاد دولي،
1: نعم.
0: وأنه يكون في اتحاد أوروبي،
1: نعم.
0: كان له السبق في المجال ده، وبالتالي ساهم بشكل آخر جدا في نشر هذه الرياضة في كل الدول الأفريقية تقريبا، هذا الاتحاد يتواصل. ومن بين هذه الاتحادات اللي عندنا بها صلة ومشاركات جيدة، هو الاتحاد العربي واحد، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الدولي، وزي ما ذكرت وأسلفت في كل المفاصل اللي تحصل من طبيعة العمل، الاتحاد الوطني لسباق اللاجئين موجود، يعني بيستفيد من هذه الإمكانيات، وبينقل هذه التجارب بحيث أنه يستفيد منها المواطن والمعنى.
1: أنا كنت عاوز أسألك حول أوجه الدعم اللي ممكن يلقاه الاتحاد، اتحادنا الوطني، من الاتحادات الدولية والقارية والعربية.
0: لغاية اللحظة دي احنا زي ما قلت لك علاقاتنا ممتازة جدا مع الاتحادات دي. مثلا لو مسكنا الاتحاد العربي لسباق الهجن، لحد قبل سنة تقريبا هذا الاتحاد ما قصر معنا، يمكن خلال العشر سنة الفاتت دفع أكثر من 200,000 دولار، كان دعم منه يعني، وفي التشجيع، في المساهمات، يعني كان أدوارهم جيدة. على المستوى الاتحاد الدولي الآن قاعد أدع خططه، وقاعد أقول الفرص اللي كنت أقولها لك هذه، 50,000 الـ 5,000 مدرب، الأندية هذه، السباقات اللي تجي لازم يكون فيه تمويل لها من الاتحاد الدولي، والاتحاد الدولي برضو في طريقه لأنه يكون عضو في اللجنة الأولمبية العالمية.
1: بالتأكيد
0: كل ما توسعت هذه المؤسسات، كل ما أوجه الدعم الإداري التكنيكي الفني، وهذا المسائل الأساسية نحن محتاجين لها بالدرجة الأساسية، لأن نحن سياستنا سياسة الاعتماد على الذات، لكن إداريا، ثقافيا، فنيا، من التجارب والخبرات اللي حوالينا بنستفيد منها وبننقلها، وبدأنا أريد أن نحن نمارسها على مستوى الاتحاد.
1: نعم. نأتي إلى منتجات الإبل. طبعا من المعروف يعني أنه منتجات الإبل مفيدة لصحة الإنسان، مفيدة لأشياء كثيرة، الألبان، حتى بول الإبل مفيد، فممكن نتكلم عنه بإيجاز.
0: والله الحديث حول الموضوع هذا يعني بيحتاج إلى مسائل فنية. أنا كنت أقول والله أصحاب الحلال،
1: نعم،
0: اللي هم أصحاب الإبل،
1: نعم،
0: لو حكوا فيه يكون من خلال تجربة،
1: نعم.
0: أما ما شاهدناه نحن من خلال لقاءاتنا معهم، الإبل كائن مفيد جدا. هذا الجمل ما تتجتع منه شيء، ألبان، لحوم، جلود، حتى العظام،
1: نعم،
0: الوبر، كل هذه المسائل. الوبر يدخل في صناعة الملابس،
1: لا،
0: الجلود في كل الصناعات الجلدية، لا، اللحوم الآن بقت مصدر غذائي مفيد جدا لكل الناس، والناس علميا اكتشفت أنه لحم الجمل ده لحم صحي 100%، ما في أي نسبة بتاعت كوليسترول، في فيتامينات عادل ما موجود في اللحوم الثانيه من ثروة الحيوانات الثانيه، وبالتالي الان العالم بدا يهتم بالمساله دي. بالنسبه للالبان، الالبان مشتقاتها، لبن الابل يعني غذاء مفيد، فيه نسبه كبيره جدا من فيتامينات، وتحديدا فيتامين سي، وبالتالي ما فيه اي تاثير سلبي على المواطن.

0: بالعكس كثيرين من الناس اللي عندهم أمراض مدمنة بيتناولوا ويستخدموا حليب الإبل لأنه مفيد. هذا الحليب الآن بقى عن طريق المزارع، مزارع الإبل بكميات كبيرة جدا ينتج ويحلب بالآن بالمكنة بدل اليد البشري، لأنه كميات كبيرة بقى، بقى تطلع منه مشتقات. مثلا بقى في تحديدا في أوروبا وتحديدا في فرنسا في المجفف، الحليب المجفف يعني زيه زي الحليب نيدو وغيره من المسائل، وفي السائل المعشر في كل السوبر ماركتات موجود. الآن استخدامه عالميا بقى في كل المواقع، يعني زمان كان يمكن رجل الصحراء والناس في الريف وغيره، لا الآن حس بقى استثمار رسمي وقوي ومفيد والناس بقت تستخدمه كلها. بالنسبة لبول الإبل زي ما ذكرت، زمان أهل الصحراء الحريم بيستخدموا بول الإبل لتقوية الشعر ولطوله. الآن في العصر الحديث مع استخدام بعض الاستخدامات بقى شامبو، بول الإبل بقى شامبو يعني. بقى تصنع من حليب الإبل صابون لغسل، صابون حمام. دخل في كل الصناعات اللي ممكن تفيد البشرة، وبالتالي الجمل ما في شيء بيتجدع منه، يمكن الحيوان الوحيد اللي يتميز بأنه الفائدة منه كلها ده غير فوائده الثانية. بالنسبة لبول الإبل مثلا كلام عادي لو نحكي يقول لك أخي مثلا البكرة الما متبكرة والصغيرة 40 يوم بس لو تخلط حليب الإبل وبول هذه البكرة أي إنسان عنده وباء كبدي بيطلع منه، ودي طبعا الناس الكبار وشعبنا وحتى في المناطق الثانية أكدوا أن الكلام ده صحيح 100%. وبالتالي الجمل صديق البيئة، صديق الإنسان، أكثر حيوان أليف وأكثر حيوان فيه فائدة عظمى، وبالتالي دي ممكن مشتق هنايا فوائد الإبل.
1: طيب نتحدث أيضا عن المنظمات الأخرى ذات الصلة بالإبل ورياضة الهجم، سباقات الهجم.
0: المنظمات دي في منظمة اسمها منظمة الدولية لسباق الإبل، وهذه المنظمة تهتم بشؤون الإبل في العالم، عندها فروع مثلا للأونرس الملاك في أمريكا الشمالية في أوروبا في أفريقيا وكده، وعندنا نحن في أفارقة عندنا لها فرع اتحاد. هذه بتنطلق من ناحيتين، دور الإبل ده كنا تحدثنا عنه في المدخل، دور الإبل ومساهماته الإيجابية في حياة الإنسان في الماضي، والآن الاهتمام بالإبل للاستفادة القصوى منها بشكل علمي من خلال مراكز بحوث، من خلال الجامعات التي تهتم بهذا المجال، فكثير من الجامعات أضافت وحدات دراسية خاصة بالبحث بخصوص الإبل وبشكل علمي بحيث أن تستفيد منه استفادة. أيضا بتعمل في سبيل أنه مثلا تقدم خدمات للإبل في المناطق النائية والمناطق الصحراوية اللي ما يكون موجود فيها مثلا مياه صالحة للشرب، وبدأت يعني مساهمات لا بأس بها. أيضا في الجانب الصحي بقت بتفكر بمنطق أنه مثلا يكون في إسعافات موبايل متحركة، يعني مثلا تجي كونتينر جمل حصل له في موقع ما حدث في مكان ما تعرض لحادث، بعد شوية تلقى الكونتينر ده واقف، الإسعاف ده واقف، في كل الأجهزة الطبية اللي عندها علاقة بالجمل. فخدمة الجمل والاهتمام به واعتباره جزء من الموارد الوطنية، موارد الدولية للاقتصاد والتنمية والاستقرار الشعوب وكثير من المسائل اللي عندها صلة بتنمية التنمية المستدامة.
1: سمعت أيضا بأنه هناك يوم عالمي للإبل.
0: صحيح.
1: ما هذا؟
0: صحيح صح صلاح، الناس أخذن في الاعتبار كل ما ذكرناه من أدوار إيجابية للإبل، الناس بدأت تفكر في أنه هذا الجمل يأخذ حقه أو الإبل تأخذ حقها يعني. والإبل زي ما ذكرنا في مدخل الحديث حقنا جزء من الإبليات يعني. فمثلا لو شفنا الإبل الموجودة أو الإبليات الموجودة في أمريكا اللاتينية والموجودة في أوروبا والموجودة في آسيا والإبل الموجودة في إفريقيا تستحق الاهتمام وتستحق خدمتها يعني.

0: بالتالي دولة من أمريكا اللاتينية تقريبا بوليفيا قبل كذا سنة قدمت مقترح في الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه يكون في يوم عالمي للإبل. وبناء على هذا المقترح عشان لقى موافقة من كل الدول حدد يوم 24 سنة 24 عام الإبل، وأما يوم 22 من كل سنة في شهر 22 شهر 6 تقريبا حدد يوم الإبل العالمي. وبالتالي تخيل يعني الإبل كمورد اقتصادي وطني لكل الدول وكحيوان أليف. تخيل طفل صغير تشوفه على زهر جمل عمره ما يتجاوز ممكن سنة ولا سنتين، مستعد يقود الجمل ده إلى أي منطقة أنت داير، بس يمسك الرسن ده ويتحرك. لهذا الطفل لو علقته في زهر ثور بعد شوية تلقاه قسمه لك على اثنين.
1: أكيد
0: صديق للبيئة وصديق للإنسان ويستاهل أنه يجد هذا الاهتمام. وبالتالي عالميا أصبح في يوم ليوم الإبل يسموه يوم الإبل اللي هو يوم 22 شهر 6. وهذا بيحتاج إلى تعبية جماهيرية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال وسائل الاتصال العامة والإعلام بشكل عام، يعني تسليط الضوء على هذا الكيان مسؤولية الجمعية تقريبا.
1: نأتي إلى ختام اللقاء، يعني كلمة أخيرة ممكن تقولها أو ممكن تتكلم حول علاقاتكم مع الاتحادات الإقليمية أو الاتحاد العربي باختصار.
0: نحن كل الاتحادات التي ذكرناها اتحادات صديقة وداعمة، وعندنا أصدقاء إريتريا وعندنا محبين إريتريا. هؤلاء الناس بيجون بشكل مستمر ويشاركوا معنا في كل الفعاليات، وإحنا نسميهم شركاء أو محبين إريتريا. مثلا أمسك الاتحاد العربي للسباق الهجن، هؤلاء الناس تقريبا من 20 سنة معنا وسجلوا زيارات عديدة لإريتريا، وفي مستثمرين سجلوا زيارات عديدة لإريتريا وشافوا الهجن الإريتري. ده غير العلاقات العامة اللي خلقها الاتحاد نفسه مع الاتحادات الثانية في إفريقيا، مثلا الاتحاد المصري، الاتحاد التونسي، الاتحاد الجزائري، الاتحاد السوداني. هذه علاقات اتحادية. أيضا مع الاتحاد النادي الكويتي لسباق الهجن، الاتحاد السعودي، اللجنة القطرية لسباق الهجن، مع كل الاتحادات المماثلة عنده علاقات وبيسجلوا له زيارات ويشوفوا طبيعة الشغل، وبالتالي هم شركاء معنا في كل شيء، وعندهم خط اتصال وعندهم اتصالات مع جهات المعنية، مع مسؤولين شأن الريادة في إريتريا، بيلتقوا معهم بشكل منظم وبيعملوا اجتماعات ويتفقوا على أشياء، وهم داعمين بشكل جيد. وإحنا نعتبر هذه صداقات استراتيجية بتقوم على مبدأ حسن التعامل وتبادل التجارب يعني. أما من النواحي الثانية الحمد لله الاتحاد ضمن سياسة الدولة الإريترية يعتمد على إمكانياته الداخلية ويعتمد على مقدراته الداخلية وعلى مورده الوطني، والدولة ما مقصرة معه عبر المفاوضات زي وزي كل الاتحادات الوطنية، بيأخذ موازنات، بيأخذ خطط، في جهات مراجعة، في متابعة، في تشجيع. إحنا كل ما مطلوب مننا الآن إنه نشجع القاعدة. وبالتالي أنا كلمة أخيرة ممكن أحب أقولها، هذا استثمار وهذا مورد وطني زي وزي معدن موجود. إذا افترضنا مثلا بعد المعادن الحديثة والنفيسة زهرت حسي، وفي معادن قديمة زهرت قبل 80 أو 90 سنة أو 100 سنة حتى، الجمل مما خلق الأرض ومن عليها، والجمل حيستمر إلى من يرس إلى أن يرس الله الأرض ومن عليها. وبالتالي هذا مورد ضخم جدا قابل للاستمرارية، قابل للتطور. أناشد كل مواطن عنده مقدرة يستثمر في هذا المجال، علما بأن الجمل موجود في كل إريتريا وحق طبيعي لكل مواطن أن يمارسه. الجهات المعنية بما فيها الاتحاد الإريتري مستعدة أن تأتي الموجهات، تدي الموجهات، تدي التأهيل، تدي التدريب، يعني تدي المعلومة بالشكل المطلوب منها. وبالتالي هذا مورد مهم جدا هو، ويجب الكل يعمل في سبيل تطويره وتشجيعه.
1: نعم أستاذ صالح محمد أبو بكر، الحديث بالتأكيد سيطول حول الإبل والجمل والهجن والاتحاد.

نتمنى أن نلتقي في فرصة أخرى إن شاء الله. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحوارات التي أجريناها مع الأستاذ صالح محمد أبو بكر، رئيس الاتحاد الوطني لصباغات الهجين في إريتريا. حتى جديد الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

كم يصنعكم زي خبركم تعذب تزا خط استمع روات صنعكم در فينا يلوم سوون مدبنا فلمنا لنا ناب زغط المدبنا كم سجر بفدرشن بايتاتين زوبا ماكل توديبو نمجمر تاقيزيو زي كارزولو وددر اسمرا اوپن ابزو ورحزي بزي كارزولو تسواتاتات فلم لو بزي عبازي وددر عمل كتنا زي تدالو تحستو ويدو ما زي دالنا تحستونا باهم كنا غربنا سنة مكتار.

عزو سلامتنا تقبلوا فنونا أم مكتتالة تركوب زخبركم تعزبتنا كما يتعلو فرك معلتن فرغان أخيلون لو مع سرطة شمون تحمل استدالوة هاقراون أهقراون زيناتات حزلكم قريبة زلخو أرسي ما أسمى رومي نمكتتالكم بخبرنا عدمكو بغن دار استزينا فيلم برزيدنت سياس نعبون برلولا وبايتو سودان جنرال عبد الفتح البرهان تقبلوا أسراريكم فستيفال إرترا كل تشحن عسران شودشان لومي ببرزيدنت إسياسة فوركي بوقعي تخافيتون لوغ إرترا أبا أخيبا بيت مغري مينيسرات ودبها غرات أفريكا كاريبيانين باسيفيكين تساتفون وتادراو زمدنا چاينا روسيا نخالو تهاجرات بقالو تهازو تقولو كم زيكونا چاينا حبيرا منگست کانادا و هاگرو بزنس تخصص حرکا بارع مرور خصوص نیوان حرکا دنگاگی اوجو اب مکسیکو شعات نت با 4 ریکتر منگت گاد مدرکه متخصصه مع کنا زینا اکالحین زرزر زینا برزيدنت إسياسة فوركي تمالي عصر تشوعات حملة أب ساعتات كن مغتري نحات إرنا يسرح مبتح أسمران زاتوا أبومبر لولا وبايتو السودان جنرال عبد الفتح البرهان تقبلوا أزراري بوم إتيابة دارش هاقر السقبر ركب أب كل التأوي زمد النقطات معبالتات كينات أب لعل السودان كمون كل التين هاقرات أب زقدس زوباون أهقراون قديات زتكورن يروم أبومبر لولا وبايتو السودان جنرال عبد الفتح البرهان عدوتو زازيمو ساعة سلسة دحرغتري نبها قرو تمليسون